0: تمتد حتى تايوان ومضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي
1: وصل.
0: وكوريا الشمالية حضرتك كما تعلمين حضرتك كوريا الشمالية يعني أصبحت طرفا حتى إذا كان طرف غير مباشر لكن أصبحت طرفا في الحرب في أوكرانيا.
1: نعم.
0: وبالتالي المشهد ليس فقط حضرتك في ضغوط أمريكية أو ضغوط إقليمية أو إطار إقليمي.
1: نعم.
0: وإنما النهاردة الوضع بقى احنا بنتكلم في نعم. اطار يمكن عالمي اكثر.
1: نعم. بقيت 30 ثانيه امنحها لك صحفي وائل عواد. نفس السؤال تقريبا، انت اشرت ان المساله اذا بقيت ثنائيه سوف تحل، لكن طبعا هناك تحولات اقليميه.
2: بالتاكيد المطلوب هو الان ايجاد صيغه جديده، هي حوار كوري كوري، دعم امريكي وروسي وصيني، اجراءات لخفض التوتر، تجميد وتحديد البرنامج النووي، ثم التفاوض نحو نعم. سلام طويل المدى وتحويل الهدنة الى سلام طويل المدى يشمل نزع السلاح والسلام بين الجارتين.
1: كل الشكر لك صحفي وائل عواد المتخصص في الشأن الآسيوي، واشكرك ايضا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق للشؤون الآسيوية، والى الملتقى قريبا. I caught it bad just today.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية ثالثة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. كوشنر في إسرائيل بعد لقائه بوفد من حماس في القاهرة في إطار جهود واشنطن لتعزيز خطة ترامب بشأن غزة، وحماس تدعو الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وسط تصاعد انتهاكات المستوطنين، بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء العنف بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز وسط تشديد طهران على أنها تسيطر على المضيق بالكامل في تناقض مع تصريحات ترامب. كوريا الجنوبية تعلن عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعد حديث ترامب عن خفض التدريبات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في إسرائيل وسط ترقب بأن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذه الزيارة أتت بعد ساعات من لقاء كوشنر في القاهرة بمسؤولين في حركة حماس وبالرئيس المصري في إطار مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز خطة السلام في قطاع غزة. عن نتائج لقاء كوشنر مع وفد من حركة حماس في القاهرة حدثنا هذا الصباح مستجاب عبد الله مراسل.

0: كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
1: لقاء كوشنر مع قادة حماس في مصر يعكس انتقال واشنطن إلى مرحلة معالجة العقدة الأساسية التي تعطل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة. كوشنر حمل إلى قادة حماس رسالة أمريكية واضحة، لا يمكن أن تكون للحركة مشاركة في إدارة غزة مستقبلا، كما أن السلاح أو مسألة نزع السلاح لم تعد بند مؤجل وإنما صارت شرطا أساسيا في التصور الأمريكي للمرحلة المقبلة. في المقابل لم ترفض حركة حماس الخطة الأمريكية من حيث المبدأ، لكنها أكدت التزامها بخارطة الطريق ودعت إلى البدء في وضع جدول زمني للتنفيذ والذهاب إلى المرحلة الثانية. لكن تظل العقدة الرئيسية في المفاوضات هي أن واشنطن وإسرائيل تركزان على نزع سلاح حماس، بينما تطالب الحركة بضمانات واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات قبل تنفيذ التزاماتها الأمنية. اللافت أن اللقاء لم يقتصر على ملف السلاح فقط، بل تطرق أيضا إلى مستقبل إدارة القطاع مع اتجاه نحو إدارة فلسطينية تكنوقراطية تتولى شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية.
0: استمعتم إلى مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة، وتزامنا مع لقاء كوشنر في العاصمة المصرية بمسؤولين من حماس وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نددت 5 دول عربية إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا في بيان مشترك برفض إسرائيل لخطة ترامب بشأن غزة، واعتبرت أن ذلك يقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم كما جاء في هذا البيان. ويوم أمس أعلن الدفاع المدني في غزة عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء ضربات إسرائيلية جوية استهدفت منزلا بالقرب من النصيرات بوسط القطاع، وأعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل بأنه كان يرد على تهديد من حركة الجهاد الإسلامي. وفي الضفة الغربية ذكرت عائلات في ضواحي قرية قصرة حيث تخضع منازل الفلسطينيين للحصار أنها تواجه هجمات من مستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. يأتي ذلك والمزيد في تقرير أحلام الطهر.
2: مع مرور 8 أيام على بدء مستوطنين محاصرة منازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، في حين قال رئيس بلديتها عبد العظيم وادي إن فريقا فنيا لم يتمكن من توفير المياه للعائلات 3 المحاصرة، وذلك بسبب اعتداءات يشنها المستوطنون لتثبيت بؤرة استيطانية في الموقع. وكان متضامنون دوليون وفلسطينيون وإسرائيليون قد حاولوا منذ يوم الجمعة الوصول إلى العائلات المحاصرة وإمدادها بالطعام والشراب، لكن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، ثم سمح بعد تنسيق مع قياداته العسكرية بدخول بعض المساعدات الغذائية فقط. وتقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يندد علنا بعنف المستوطنين الذين يبذلون جهودا منسقة للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونذكر بأن بلدة قصرى تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية عدة، وعادة ما يبدأ هذا التوسع الاستيطاني بظهور خيام أو بؤر صغيرة تتحول تدريجيا إلى نقاط للسيطرة على مساحات أكبر من الأرض.
0: وسط ذلك دعا البابا ليون بابا الفاتيكان إلى وقف العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي لبنان تواصل أمس القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان بوتيرة أقل، وذلك غدات مقتل 11 شخصا وإصابة 19 آخرين في جنوب البلاد، الذي تحدثنا منه فالنتينا سمعان مراسلة مونتي كارلو الدولية.
3: تراجعت وتيرة الضربات الإسرائيلية وحدتها بعد يوم دام شهده الجنوب السبت، وعادت إلى وتيرتها المعهودة في الأماكن التي كانت عرضة للاستهداف في الفترة الأخيرة، وأبرزها مرتفعات علي الطاهر وتلة الدبشة التي تعرضت لموجة غارات عنيفة بالتزامن مع إلقاء مواد متفجرة وقنابل مضيئة وفوسفورية. أما بلدة المنصورة فتعرضت وبلدات بيت يحون، حداتة، بني حيان وسجود لقصف مدفعي، في حين نفذت في مشاعها وأطراف مجد الزون عمليات تفجير واسعة. غارات عدة استهدفت دوحة كفر رمان، دير سريان ووادي الحجير، بينما حلقت الطائرات الحربية على علو متوسط في أجواء القطاعين الغربي والأوسط والمسيرات فوق المنصور وعلى امتداد الساحل. وفي كفرة ألقت محلقة قنبلة صوتية من دون وقوع إصابات، وسقطت مسيرة في أحد المنازل فانفجرت بداخله وأدت إلى سقوط إصابتين. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في عقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط. ويأتي ذلك فيما تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من دون أي تمديد رسمي، ووسط استمرار الخلاف لا سيما حول مضيق هرمز، مضيق هرمز الذي جددت إيران أمس التأكيد على أنه تحت سيطرتها الكاملة في تناقض مستمر مع تصريحات الرئيس الأمريكي بهذا الشأن. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
4: تؤكد إيران تمسكها بمواقفها الأسكرية، حيث يقول الحرس الثوري إن مزيق هرمز يقع تحت السيطرة الكاملة لطهران وأن مرور السفن فيه يجب أن يتم وفق القوانين الإيرانية وإلا ستكون أرضة لصواريخ الحرس الثوري. كما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن إيران لن تتراجع حتى هزيمة خصومها الأمريكيين والإسرائيليين. وفي خضم هذه المواقف دافع الرئيس مسؤول بزشكيان عن مذكرة التفاهم الأخير مع الولايات المتحدة، وردا على منتقدي هذه التفاهمات قال إنها أنجزت بعزة وقوة ووفق المبادئ التي حددتها القيادة الإيرانية. من جانبي وصف محمد باقر غاليباف المذكرة بأنها وثيقة فخر وانتصار دبلوماسي، مؤكدا أن إيران حققت برأيه انتصارا عسكريا وسياسيا. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
0: وأعلن الجيش الإيراني أنه عرض مكافأة تصل إلى 30,000 دولار مقابل قتل أو أسر جنود أمريكيين، مع مضاعفة المكافأة إذا تم تنفيذ العملية على يد امرأة. وقال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي إن الخطة وضعت استجابة للعدد الكبير من الطلبات الراغبة في المساهمة ماليا. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة كما قال بتوقيع اتفاقية الدفاعية المشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان مؤخرا، واصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية على الحدود مع اليمن والتي استهدفها الحوثيون مؤخرا. وفي اليمن أدى التصعيد العسكري بين الحكومة والحوثيين إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين المحافظات تحسبا لاندلاع عملية عسكرية شاملة. أحلام الطهر.
2: وفقا للمعطيات الميدانية في سياق التصعيد بين الحوثيين والحكومة اليمنية، فإن المعركة الشاملة على الأبواب، فيما تجري ترتيبات على الأرض في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وكذلك على الجبهات المشتعلة. ووردت أنباء عن تغييرات في قيادات المحاور العسكرية في كل من أبين ولحج والضالع وحتى شبوة، إلى جانب رفع حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية شن 181 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية والراجمات ضد أهداف عسكرية وتجمعات للحوثيين. وقالت إن هذه الضربات أسفرت عن مقتل العشرات منهم وتدمير عشرات المعدات والآليات، إلى جانب عدد من مخازن الأسلحة والوسائل العسكرية على خطوط التماس. ويبدو أن الأحداث الأخيرة تدفع الأمور نحو الحسم العسكري، حيث تجددت هجمات الحوثيين على مدينة المخة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
0: أعلنت السلطات السورية أنها أوقفت 7 أشخاص على خلفية وفاة شاب إثر تعرضه للضرب أثناء احتجازه لدى الشرطة، وتعهدت الحكومة بمحاسبة المتسببين بذلك بعد استكمال التحقيقات. من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة 6 صباحا بالتوقيت الفرنسي. أعلنت كوريا الجنوبية عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص المشاركة الأمريكية في هذه التدريبات. نجوى بن مبارك.
5: من المقرر أن تستمر مناورات أولتشي فريدوم شيلد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 11 يوما بهدف تعزيز الجاهزية العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت أن التدريبات التي انطلقت اليوم الاثنين تجري وفق الخطة المقررة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تقليص المشاركة الأمريكية فيها بشكل كبير. وبرر ترامب قراره هذا بارتفاع تكاليف المناورات، معتبرا أنها تبع يبعث رسالة عدائية إلى كوريا الشمالية، ومشيرا إلى علاقته الجيدة جدا بزعيمها كيم جونغ أون، كما انتقد عدم مشاركة سيول في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. من جهتها نددت بيونغ يانغ بالمناورات وهددت باتخاذ إجراءات ردع أقوى، كما أطلقت صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان احتجاجا عليها. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل التعاون العسكري بين واشنطن وسيول، ومدى تأثير تقليص المشاركة الأمريكية على مواجهة التهديد الكوري الشمالي.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مبشرا أمريكيا كان قد خطف في النيجر العام الماضي يستعد للعودة إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه. أعلن الانفصاليون الطوارق عن إطلاق سراح 6 جنود ماليين أسرى بعد أيام من إفراجهم عن عشرات الجنود الآخرين الذين كانوا محتجزين لديهم في ظل النزاع الذي يخوضونه إلى جانب حلفائهم الجهاديين يخوضونه ضد الحكومة العسكرية في البلاد. أظهر فرز أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية في زامبيا تقدما واضحا للرئيس هاكايندي هيشيليما على بقية منافسه بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات، ما يؤهله لحسم الفوز بولاية رئاسية ثانية من الجولة الأولى. انطلقت في البرازيل حملة انتخابية تواجه فيها الرئيس اليساري المنتهي ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع المرشح اليميني فلافيو بولسونارو في منافسة محتدمة بين معسكرين قد تحسمها أصوات النساء بحسب استطلاعات الرأي. وجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكوني رسالة مفتوحة إلى المزارعين جدد فيها دعم الحكومة للقطاع الزراعي، متعهدا بمساعدات مالية وتخفيف الأعباء وتعويضات للمزارعين الأكثر تضررا من موجات الحر والجفاف. استنفرت بلجيكا جهودها في مواجهة حريق غابات يعد من الأسوأ في تاريخها، أتى على حوالي 3,000 هكتار في محمية يصعب الوصول إليها، كما نصحت مدينة حدودية مع ألمانيا السكان مع بلجيكا بالمغادرة بالقرب من على الحدود مع بلجيكا بالمغادرة. بهذا هذه الأخبار حول درجة الحرارة في القارة الأوروبية نأتي إلى نهاية هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونت كارلو الدولية. أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. كوشنر في إسرائيل بعد لقائه بوفد من حماس في القاهرة في إطار جهود واشنطن لتعزيز خطة ترامب بشأن غزة. تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز وسط تشديد طهران على أنها تسيطر على المضيق بالكامل في تناقض مع تصريحات ترامب. كوريا الجنوبية تعلن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حديث ترامب عن خفض التدريبات.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
0: سليم يطلعكم على الطقس في أوروبا.
7: نعم، مدام البداية ستكون من باريس حيث سيكون الطقس نهارا غائما جزئيا، وستصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية بالعاصمة الإسبانية مدريد. الطقس سيكون نهارا أيضا حارا وستصل درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية. بروما أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 33 درجة مئوية. ببروكسل الطقس سيكون غالبا ممطرا وستصل درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية. أما بكييف أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، بينما ستصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية.
0: الآن إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
7: وحدثنا عن مهلة 60 يوما بين إيران وأمريكا والتي انتهت بدون أي تمديد رسمي لوقف إطلاق النار.
8: تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران من دون أي اهتمام لدى الجانبين، رغم أن هذا التاريخ مرتبط أيضا بوقف إطلاق النار بينهما. وقبل يومين دعا وزير الخارجية الباكستاني إلى تنفيذ المذكرة باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدما، لكن الطرفين اللذين يتبادلان الرسائل عبر إسلام أباد والدوحة لم يقتربا من العودة إلى المفاوضات، كما أنهما لم يستجيبا مسعا باكستانيا لإعلان تمديد وقف إطلاق النار 60 أو 90 يوما إضافيا. يذكر أن المذكرة لم تعش فعليا سوى 3 أسابيع، حصلت خلالها إيران على رفع للعقوبات عن صادراتها النفطية واقتربت من الحصول على جزء من أموالها المجمدة، كما رفع الحصار الأمريكي عن موانئها. إلا أن الخلاف على إدارة مضيق هرمز ومهاجمة إيران لسفن تسلك المسار الجنوبي للمضيق القريب من سلطنة عمان أديا إلى انهيار الهدنة واستؤنفت الضربات الأمريكية والردود الإيرانية عليها، لكن في الكويت والبحرين والأردن. وفيما أعادت طهران إغلاق المضيق، أعادت واشنطن فرض الحصار على الموانئ. وبعد تهديدات بضربات واسعة النطاق، أعلن الرئيس دونالد ترامب مطلع الأسبوع الأخير من تموز يوليو الماضي إعطاء فرصة أخيرة للمساعي الدبلوماسية، لكن المسؤولين في طهران أكدوا أخيرا أن لا عودة إلى المفاوضات ما لم تلبي واشنطن 6 شروط إيرانية، أبرزها الاعتراف بسيادة إيران وسيطرتها على مضيق هرمز. كان مفترضا أقله نظريا أن تتم خلال 60 يوما مفاوضات بشأن قضايا الاتفاق النهائي، لكن هذا الاستحقاق ابتعد الآن تماما. وفيما تبين أن احتمال إحياء مذكرة التفاهم ضعيف للغاية، أشار الطرفان إلى الحاجة إلى اتفاق جديد يركز تحديدا على حل قضية مضيق هرمز. ونظرا إلى اقتناع إدارة ترامب بأن الاختراق الدبلوماسي غير متوقع وأن الخيارات العسكرية محدودة الجدوى، فإنها تستعد للإعلان خلال أيام عن عقوبات اقتصادية غير مسبوقة لأشخاص وكيانات وشركات صينية وخليجية تعتبر أنهم يساعدون إيران في التصرف بمداخلها النفطية.
7: قراءة في الصحف والمواقع العربية مع أمل بيروك، يحاورها أدم جبيرة.
0: هذه الجولة على الصحف العربية أمل تبدأينها بمقال في إنديبندنت عربية عنوانه انقلاب ناعم في إيران ورهان على عزلة أمريكا.
9: نعم أدم، أشار الكاتب إلى أنه إذا كانت إيران تعتقد بأنها ستحقق نصرا على الأقل في مضيق هرمز قبل طرد القوات الأمريكية من المنطقة، فهي تعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على التفرغ لها أو لا. وحتى الآن يقول الكاتب لا يبدو أن ذلك مطروحا على بساط الشك، فأمريكا لا تزال متحررة من الضغوط بنسبة كبيرة، والتحالفات الجديدة أو السابقة تصب في دعم موقعها، وروسيا والصين في موقع الحياد والانتظار أقله حتى شعار آخر. يرى الباحث الروسي في معهد الدراسات الشرقية فلاديمير ساجين أنه لا يهم إذا كان مجتبى خامنئي حيا أو ميتا، معافا أو مريضا، فمن الواضح حسب رأيه أن انقلابا ناعما وقع في إيران، ويبدو أن جنرالات الحرس الثورية الذين نفذوه تصرفوا بأسلوب شرقي إيراني، فاحتفظوا بمنصب المرشد الأعلى والأسس الدستورية للجمهورية الإسلامية، ووصلوا إلى السلطة من دون أي تعديل في الدستور.
0: إلى صحيفة الخليج، مقال في الصحيفة سلط الضوء على أسباب بحث دول خليجية عن أمنها في الخارج.
9: الكاتب اعتبر أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت أن امتلاك السلاح لا يعني بالضرورة امتلاك منظومة ردع جماعية، كما أظهرت تبينا خليجيا وعربيا في تقدير الخطر. هنا أيضا يقول الكاتب اختلاف في تعريف الخطر، فأولويات دول الخليجية والعربية ليست متطابقة، بعضها يركز على أمنها أمن الحدود وبعضها على الملاحة أو الإرهاب أو الصواريخ والهجمات السبرانية، لكن من غير المنطقي يقول الكاتب ألا تتفق هذه الدول على حد أدنى من التهديدات التي تمسها جميعا وعلى استجابة محددة لكل منها. الكاتب اعتبر أن إضافة حلفاء لا تعفي البيت الخليجي أو العربي من السؤال الأصعب، لماذا أصبح استدعاء القوة من الخارج أسهل من بنائها في الداخل؟ فالمشكلة حسب الكاتب ليست أن يبحث الخليج أو الدول العربية عن أصدقاء جدد، بل أن يفعلوا ذلك بينما يبقى البيت الأول غير قادر عن أداء الوظيفة التي أنشئ من أجلها.
0: سياسة عدم اليقين، الحرب واللا حرب، هكذا عنونت الشرق الأوسط في مقال لها.
9: يرى كاتب المقال أن سياسة عدم القدرة على التنبؤ شكلت جزءا أساسيا من أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة السياسة الخارجية. فالرئيس الأمريكي يرفع سقف التهديد ويدفع الخصم إلى الاعتقاد بأنه مستعد للذهاب إلى أبعد مما يتوقع، ثم يفتح باب التفاوض أو يتراجع عن التصعيد عندما يعتقد أن ذلك يخدم ما يسعى إليها. التحدي الأعمق، يقول كاتب المقال، يكمن في فعالية هذه السياسة. فعدم القدرة على التنبؤ قد يمنح واشنطن هامشا للمناورة ما دام جزءا من استراتيجية غير واضحة، لكن تكرار النمط من دون أن يقود إلى هدف استراتيجي واضح في الخارج قد يفقد القدرة على المفاجأة والردع، ويمنح الخصم فرصة للتكيف معه، فيما يترك الحلفاء، يقول الكاتب، أمام قدر أكبر من عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية. نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط:
0: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بيروك. صباح مونتي كارلو الدولي يتواصل معكم دائما، الفترة فقراتها متنوعة وتمتد حتى 8 بتوقيت باريس، إنها الآن 6 والدقيقة 23 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
10: وإلى الروبورتاج الذي أعده لنا مراسلنا من العراق أحمد فاضل.
0: أحمد فاضل، في هذا الروبورتاج يسلط الضوء على الغضب الشعبي العراقي حيال الأزمة المالية في البلاد.
11: لم تعد أزمة توفير رواتب الموظفين في العراق مجرد أرقام يتم تداولها في أروقة وزارة المالية، بل أصبحت واقعاً ضغط على حياة المواطن وأشعل شرارة احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بصرف المستحقات المالية، وهذا جانب من احتجاجات الموظفين للمطالبة بصرف الرواتب.
12: نعم نعم للحقوق،
13: نعم نعم للحقوق،
12: كلا كلا للفساد،
13: كلا كلا للفساد.
11: الفلاحون أيضاً نظموا احتجاجات في عدد من المحافظات لمطالبة الحكومة بصرف مستحقات محصول الحنطة التي تم تسليمها لمخازن الدولة.
14: إذا ماكو كرامة للفلاح ماكو حنطة تطلع، وإذا ماكو كرامة للفلاح ماكو حنطة تطلع.
11: وفي مكاشفة صريحة بيّن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي سبب تأخر صرف مرتبات الموظفين بقوله فلوس ماكو، معلناً دخول العراق في عسرة مالية يصعب معها توفير مستحقات موظفي الدولة.
15: فلوس ماكو، الحكومة من الصبح لليل أروح أقعد يم رئيس وزراء همهم من 1 بالشهر 29 بالشهر أن توفر الرواتب 10 تريليون و800 مليار شهرياً، وأنت تصديرك للنفط صار لك 4 أو 5 أشهر ما يتجاوز $1.5 مليار يعني بحدود $1.2 تريليون.
11: تراجع الصادرات النفطية للعراق بسبب أزمة مضيق هرمز، يضاف لها تراكمات الأخطاء في إدارة المال العام بسبب استنزاف الإيرادات النفطية والفساد المالي وغيرها من الأخطاء التي أضرت بالمال العام، انعكست تبعاتها على الاقتصاد في مختلف مجالات الحياة، وهذا ما تحدث به لمونتي كارلو الدولية الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني.
16: الأسواق تعاني من ركود شديد عندما تتأخر صرف الرواتب، هي أصلا كانت تعاني من ركود اقتصادي جراء قرار المالية السابق اللي دمج رواتب الموظفين ووحدها بالصرف بيوم واحد. الأمر الثاني الأثر السلبي على المواطنين نفسهم.
11: الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المالية لاقت انتقادات وصفتها بغير المنطقية، منها بيع بعض أملاك الدولة أو طباعة العملة محلياً. فما هي الحلول المعقولة التي يمكن اللجوء إليها؟ الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني.
16: أسهل الطرق لتأمين هذه الأزمة هو التوسع بالاقتراض الداخلي وتوجه للاقتراض الخارجي. نحتاج فقط إلى تشريع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي، وأعتقد أنه المشروع القانون الآن موجود. يعني سمعت محددين سقفه 10 تريليون دينار و5 مليار دولار لتمرير الأزمة.
11: وسبق أن حذر الخبراء من اعتماد العراق بشكل كبير على الصادرات النفطية لتمويل خزانة الدولة بنسبة تتجاوز 90%، فيما شهدت السنوات الماضية تضخما في حجم الإنفاق العام وارتفاع تكاليف رواتب الموظفين وتفشي الفساد المالي في دوائر الدولة ومؤسساتها. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.

0: 6:36 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز الأخبار مع نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. التقى جاريد كوشنير الصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص أمس قادة في حركة حماس في مصر، وذلك قبيل توجهه إلى إسرائيل. وشدد كوشنير الذي التقى أيضا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة نزع سلاح الحركة بشكل قابل للتحقق وعدم مشاركتها في إدارة غزة مستقبلا، فيما دعت حماس عقب الاجتماع الوسطاء ومجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بتعهد تعهداتها ووقف الانتهاكات والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. هذا وفي بيان مشترك دانت 8 دول من بينها مصر وقطر وتركيا رفض إسرائيل لخارطة الطريق الأخيرة، معتبرة أن ذلك يقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. على الأرض، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بإصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلا قرب النصيرات في وسط القطاع. وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه كان يرد على تهديد من حركة الجهاد الإسلامية. أصدر الدفاع المدني السعودي أمس إنذارا من خطر محتمل في محافظة جازان الجنوبية على الحدود مع اليمن، والتي استهدفها الحوثيون مؤخرا. هذا وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعادته البالغة بتوقيع اتفاقية دفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان، وصفا ذلك بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة. في الشأن الأوكراني، قتل 19 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث يكثف الطرفان الهجمات البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق في منشور على منصة تروث سوشيال أنه سيقلص بشكل كبير مشاركة بلاده في هذه المناورات، عازيا ذلك إلى علاقته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. انطلقت في البرازيل حملة انتخابية يتواجه فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع المرشح اليميني فلافيو بولسونارو في منافسة محتدمة بين المعسكرين قد تحسمها أصوات النساء. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية أتوقف اليوم معك عند التطور المهم الذي يشهده النقل البحري بين آسيا وأوروبا مع بدء تشغيل خدمة حاويات أسبوعية عبر الممر البحري الشمالي في القطب الشمالي في محاولة لتجنب بعض الاختناقات الجيوسياسية في الممرات التقليدية، وأيضا فتح الآفاق لمزيد من التوسع في صناعة النقل البحري الدولية. ما طبيعة هذا الممر وما الذي يميزه عن المسارات التقليدية الأخرى؟
3: تحية طيبة للجميع. الممر البحري الشمالي هو مسار بحري ملاحي يمتد بمحاذاة السواحل الروسية في المحيط المتجمد الشمالي، ويربط موانئ شرق آسيا بشمال أوروبا عبر هذا المسار. أبرز ما يميز هذا المسار البحري هو اختصار المسافة وزمن الرحلة، خصوصا بين الموانئ الآسيوية في الصين على سبيل المثال والموانئ الرئيسية في شمال أوروبا. بعض الرحلات يمكن أن تأخذ زمن كزمن وصول بحدود 20 إلى 22 يوما مقارنة بنحو 35 إلى 45 يوما مقارنة مع زمن الوصول للمسارات التقليدية. الميزة الثانية للمسار الشمالي هو إمكانية تقليل استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل بالنسبة للسفن، وهذا نتيجة قصر المسافة إضافة إلى تقليل الفترة التي تبقى فيها البضائع ورأس المال مجمدين خلال عملية النقل، وهذا ما يتيح لشركات النقل البحري تقديم أسعار تنافسية للنقل عبر هذا المسار، وكذلك جذب البضائع ذات القيمة العالية أو الحساسة للوقت. لكن بالتأكيد هذا الممر ليس ممرا جديدا، هنالك العديد من الشركات التي اختبرت جدوى استخدام هذا المسار، ومنها شركة مارسك العالمية التي سيرت عدة رحلات تجريبية لإثبات إمكانية تشغيل السفن الحاويات في المنطقة وخصوصاً خلال فترة الصيف.
1: إلى أي حد زياد يمكن أن يتحول هذا الممر إلى بديل ومنافس حقيقي للمسار التقليدي عبر قناة السويس؟
3: نعم، في المدى القريب والمتوسط من الصعب اعتبار الممر الشمالي بديلاً كاملاً لمسار قناة السويس التقليدي لاعتبارات ولأسباب عديدة. السبب الأول هو الفارق الكبير في الحجم الحركة البحرية والقدرة التشغيلية بين المسارين. مسار قناة السويس يعتبر هو المسار الأول عالمياً لربط تجارة الشرق مع الغرب، وتنقل ملايين الأطنان أو مئات الملايين من الأطنان سنوياً من خلال آلاف السفن، بينما حركة الحاويات والسفن عبر الممر الشمالي لا تزال محدودة ومقيدة وفي الإطار التجريبي فقط. السبب الثاني يتعلق بالموثوقية والاستمرارية. شركات النقل البحري لا تبحث فقط عن مسارات قصيرة، بل تبحث عن مسارات تسمح لها بإنشاء ممرات أو عمليات بحرية أو خدمات بحرية يمكن أن تستمر على مدار العام، وهذا لحد الآن غير متاح بالنسبة للمسار الشمالي بسبب الثلوج التي تتراكم على هذا المسار خلال فترة الشتاء، مما يجعل الخدمات يمكن يعني إعادة تفعيلها خلال فترة الصيف فقط. هذا حقيقة يشير أو يكون هو أحد الأسباب التي عاقت تفعيل الكثير من الخدمات البحرية خلال السنوات السابقة، لكن لهذا لا يعني أن الممر الشمالي بلا مستقبل واعد. إذا نجحت الرحلات الجديدة في إثبات قدرتها على تحقيق زمن نقل يقارب 20 إلى 22 يوم بصورة منتظمة مع توسيع موسم الملاحة وتحسين خدمات الإنقاذ والموانئ القريبة على طول هذا المسار، فقد يبدأ المسار في جذب جزء من البضائع الحساسة للوقت وعالية

0: السابعة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية في ساعتها الرابعة.
1: المبعوث الأمريكي جاريت كوشنر يلتقي بوفد من حماس في مصر قبل لقائه نتنياهو اليوم في إسرائيل، وحماس دعت لإلزام إسرائيل بقبول خطة غزة. واشنطن تطلب من إسرائيل زيارة وفد أمريكي إلى منطقة القصر التي يحاصرها مستوطنون، وبابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء العنف بحق الفلسطينيين في الضفة. إسرائيل تعلن مقتل مسؤول عسكري ثاني في حزب الله وتتوعد بضربه مجددا. إيران تؤكد سيطرتها على هرمز وسط تباطؤ حركة المرور عبر المضيق وتعثر المحادثات مع واشنطن. سيول تعلن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة رغم أمر ترامب بخفضها. انفصاليو الطوارئ يطلقون سراح 6 جنود ماليين أسرى، ولولا وبولسونارو الابن في منافسة انتخابية حامية في البرازيل قد تحسمها أصوات النساء.
2: موتيكارو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: وإلى أخبارنا الثقافية والفنية وهي معك سليم حميتوش. والبداية مع توم هانكس الذي يتصدر المشاهدة عالميا في مسلسل الحرب العالمية الثانية. مع توم هانكس،
1: نعم، حيث يواصل المسلسل الوثائقي World War is with Tom Hanks جذب اهتمام الجمهور حول العالم بالتزامن مع تصدره قوائم المشاهدة في عدد من الأسواق، مستفيدا من حضور النجم العالمي توم هانكس الذي ارتبط اسمه على مدار سنوات بأعمال بارزة تناولت الحرب العالمية الثانية من زوايا إنسانية ودرامية. وبحسب تقرير حديث لموقع كوليدر، دخل المسلسل قوائم أفضل 10 أعمال مشاهدة على أمازون في الولايات المتحدة، بينما حقق حضورا أقوى على أبل تي في ستور، في مؤشر على استمرار الاهتمام بالعمل بعد انطلاق عرضه. ويقدم المسلسل معالجة وثائقية واسعة للحرب العالمية الثانية، تبدأ من الغزو الألماني لبولندا لعام 1939 وتمتد عبر أبرز المعارك والتحولات السياسية والعسكرية وصولا إلى نهاية الحرب وأثرها على العالم.
0: سرقت 4 لوحات للفنان أنتونيلو داميسينا من متحف في صقلية.
1: مسلسل سرقة المتاحف يا نبيل ما زال متواصلا في أوروبا، حيث أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية في بيان أن 4 لوحات ذات قيمة استثنائية للفنان الشهير أنتونيلو داميسينا، أحد رواد عصر النهضة، سرقت من متحف في صقلية. وحصلت السرقة مساء السبت متحف بمدينة ميسينا مسقط الفنان، وشملت خصوصا 3 قطع من لوحة شاملة متعددة الأجزاء للقديس غريغوري تعود إلى القرن 15، لوحة العذراء والطفل من راهب فرانسيسكاني في حالة خشوع، وهي الوجه الأمامي للوحة ديني مزدوجة الجوانب للفنان أنتونيلو داميسينا أحد فناني عصر النهضة. كما ندد رئيس بلدية ميسينا فيدريكو بازيلي بالسرقة، وقال إنما يزيد من فضاحتها هو أنها وقعت خلال الاحتفالات التقليدية للمدينة تكريما للعذراء مريم.
0: شكرا سليم. ومن زمن الحضارات القديمة وحتى شارع الرشيد، شاب بغدادي يمتهن التحنيط. قصة إنسانية جديدة مع مراسلنا في العراق محمد طلال.
2: بين رائحة المواد الحافظة وصفوف الطيور والحيوانات التي تبدو وكأنها تستعد للحركة، يقضي الشاب البغدادي عبد الخالق ساعات طويلة في تحنيط الحيوانات. مهنة قد تبدو غريبة للكثيرين، لكنها بالنسبة له

0: فن يحفظ الذكريات ويمنح الكائنات حياة أخرى بعد الموت.
1: اللي جذبني لهذا المجال الغريب هو أنه العراق هو مهد الحضارات، وكان يهتم بالحيوانات وتحنيط الحيوانات منذ 7000 أو 6000 سنة، من السومريين والآشوريين والبابليين، فإحنا أحفاد هاي المهنة. طبعاً إحنا ما نخرج عن القوانين والموافقات الأصولية، خاصة إحنا متعاملين ويا جامعات وكليات عراقية رصينة تأخذ المختبرات الأحيائية حيوانات وطيور محنطة.
0: بدأت حكاية عبد الخالق كهواية بسيطة مدفوعة بالشغف بعالم الحيوانات قبل أن تتحول إلى مهنة غير مألوفة في بغداد. داخل ورشته الصغيرة في شارع الرشيد يعيد تشكيل الحيوانات النافقة بعناية ودقة، مستخدماً تقنيات خاصة للحفاظ على ملامحها الطبيعية، في عمل يجمع بين المهارة اليدوية والصبر الطويل.
1: الحيوانات تجينا بعدة طرق. تعرف إحنا بالعراق أو بغداد تحديداً عندنا مشاتل، هاي يربون بها حيوانات. أكو حيوانات مفترسة، حيوانات أليفة، فمرات يصعدهم هلاكات يجيبون إياهن أو إحنا نروح نأخذهن. هاي واحدة. الثانية مثلاً مرات نطلع على البرق البرية نجي حيوانات مضروبة بالعجلات اللي بالسيارات نأخذهن. ميت استوى نقدر نحنطه، إذا لا بيعفونية نتركه. الطريقة الثالثة إن هم يجيبون إياهن مثلاً بالبيوت يربون ويموت عندهم.
0: ورغم غرابة المهنة بالنسبة لكثيرين، إلا أنها تجد زبائن يبحثون عن الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة أو اقتناء نماذج محنطة للزينة. وبين نظرات المارة الممتلئة بالاستغراب والإعجاب، يواصل عبد الخالق تطوير تجربته، محاولاً ترسيخ مهنة نادرة في العراق وتحويل شغفه إلى مشروع يلفت الأنظار ويثير الفضول.
1: إذا كان حيوان نادر يكون سعره أغلى، حيوان متوفر مثلاً نحنط إحنا مرات وز أو بط أو قطط ذن يعني أسعارهن، بس إذا الحيوان نادر الأسد 10,000 دولار، مثلاً النمر المرقط 8,000 دولار، مثلاً الذيب يطلع 15 ورقة حسب.
0: لا يخلق عبد الخالق حياة جديدة، لكنه يقف كل يوم في مواجهة الموت محاولاً انتزاع شيء منه، فبين يديه تتحول الحيوانات التي غادرها النبض إلى حضور لا يغيب. ولعل المفارقة الأشد غرابة أنه يحمل اسم عبد الخالق، فيما يقضي أيامه محاولاً أن يعيد إلى الموتى ملامح الحياة. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: وإلى النشرة العلمية، وهي اليوم
3: مع إلي أيوب.
4: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونبدأها بالعناوين. نجم الثقب الأسود هو نوع جديد من الأجرام الفلكية المكتشفة حديثاً. الاتحاد الأوروبي فرض قيوداً جديدة على المواد الكيميائية الأبدية PFAS كي لا تعود متواجدة في عبوات الأغذية. الوشم التجميلي لأغراض الزينة يحارب في اليابان حين يمارس على يد فناني الوشم ومصففي الشعر. أثناء عملية رصد باستخدام التلسكوب جيمس ويب، عاين علماء الفلك من جامعة هاواي ومن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نوعاً جديداً من الأجرام الفلكية، أطلقوا عليه تسمية نجم الثقب الأسود. منذ العام 2022، السنة التي شغل فيها التلسكوب جيمس ويب الأقوى في التاريخ، رصدت العديد من الأجرام الكونية شديدة السطوع في الكون المبكر. هذه الأجرام أثارت حيرة العلماء ليطلقوا عليها اسم النقاط الحمراء الصغيرة. بالاستناد إلى الدراسة الصادرة في مجلة نيتشر حول هذا الاكتشاف الذي بدد حيرة العلماء عن سر النقاط الحمراء الصغيرة، يعتقد الكتاب أن نجم الثقب الأسود يبدو كأنه نجم بحجم المجموعة الشمسية التي تقع فيها الأرض، لكن نجم الثقب الأسود الذي هو بمثابة نقطة حمراء صغيرة ينتج طاقة تزيد بنحو 100 مليار مرة عما ينتجه أي نجم. نجم الثقب الأسود الذي اكتشف حديثا وحمل تسمية خاصة هي MOMBH يعود عمره إلى 660 مليون سنة، وتشكل مع بداية الكون عقب الانفجار الكوني العظيم. المواد الكيميائية المشبعة بالفلور ومتعددة الفلور PFAS هي مركبات اصطناعية شديدة البطء في التحلل، وتستخدم على نطاق واسع في عبوات الأغذية نظراً لمقاومتها للماء والدهون. غير أن الملوثات الكيميائية الأبدية، أي مركبات PFAS السامة، تواجه قيوداً متزايدة حول العالم وسط تحذيرات خبراء من مخاطرها المتزايدة على الصحة والبيئة. أظهرت الدراسات العلمية أن التعرض المزمن لمستويات منخفضة من مواد PFAS يرتبط بأضرار في الكبد وارتفاع مستويات الكوليسترول وضعف الاستجابة المناعية وانخفاض وزن المواليد، فضلاً عن أنواع عدة من السرطان. لهذه الأسباب المذكورة دخلت في دول التكتل الأوروبي قيوداً جديدة حيز التنفيذ على مواد PFAS المستخدمة في تغليف عبوات الأغذية، إلى جانب قواعد أوسع تهدف إلى خفض نفايات التغليف في الاتحاد الأوروبي مع ازدهار التسوق عبر الإنترنت. اعتباراً من اليوم وصاعداً، لم يعد من الممكن طرح عبوات ملامسة للأغذية تحتوي على مواد PFAS، حين نعلم أن تلك المواد نجدها حتى داخل تركيبة علب البيتزا وفي الأكياس الورقية للمخبوزات وورق التغليف. كما يشترط الاتحاد الأوروبي أن تكون جميع العبوات قابلة لإعادة التدوير بحلول العام 2030، العام الذي سيحظر فيه الاتحاد أيضاً بعض العبوات ذات الاستخدام الواحد التي تتوافر لها بدائل أكثر استدامة، مثل عبوات الصلصة الصغيرة وعبوات الشامبو الصغرى المستخدمة في الفنادق. تسير اليابان عكس التيار السائد في العالم، لأنها تعتبر أن تطبيق المكياج الدائم على جسم الإنسان هو من اختصاص العاملين في المجال الطبي. في المقابل، إن فناني الوشم ومصففي الشعر الذين يجرون في اليابان الوشم الدقيق أو الماكرو بيجمنتيشن SMP هم على خلاف فكري مع السلطات، مؤكدين أن الوشم هو في أساسه عمل فني ويتطلب موهبة جمالية حقيقية، ناهيك عن أنه ليس مؤلماً ولا تحتاج ممارسته إلى مهارات طبية. لكن وزارة الصحة اليابانية تعتبر أن استخدام الإبر في الوشم الدقيق SMP يجعل تلك التقنية ممارسة تنطوي على مخاطر تصل إلى حد إمكانية إلحاق الضرر بالجسم إذا أجريت من دون خبرة طبية. هكذا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.
3: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: يا نبيل، وهذا ما نتمناه يا نبيل. إذن وصلنا إلى نهاية صباح مونتي كارلو. شكرا لك نبيل، كنت معنا، رافقتنا في تقديم الفقرات والنشرات الإخبارية.
1: شكرا لك وعلى حضورك سليم حميتوش، رافقتنا في تقديم الفقرات، والشكر موصول لأدم ديابيرا كذلك قدم معنا النشرات الإخبارية والفقرات المتنوعة. أمل بيروك وفتنا بجولة في الصحف الفرنسية والعربية الصادرة اليوم، ونجوى بن مبارك كانت على الموعد بالمواجيز.
0: إذن الموعد يتجدد غدا في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة،
1: وحتى ذلك الحين كونوا بخير. إلى اللقاء.
0: الثامنة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: هذا موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك، إليك يا نجوى.
2: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا. يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل في إطار جهود واشنطن لدفع تنفيذ خطة السلام في غزة التي يرفضها نتنياهو حتى الآن. وكان كوشنر قد التقى قادة من حركة حماس في مصر، وشدد خلال اللقاء على ضرورة نزع سلاح الحركة بإجراءات قابلة للتحقق وعدم مشاركتها في إدارة غزة مستقبلا. ودعت حماس من جهتها الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتعهداتها ووقف الانتهاكات والبدء في وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية. ميدانيا، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بإصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت أمس منزلا قرب النصيرات في وسط قطاع غزة. وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه كان يرد على تهديد من حركة الجهاد الإسلامية. في إيران، أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت في مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. في الشأن الأوكراني، قال نائب حاكم منطقة بلغراد الروسية أن هجوما صاروخيا شنته أوكرانيا على المنطقة المتخمة للحدود أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، من بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما. صرحت كايا كلاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصحيفة ألمانية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم عن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق في منشور على منصة تروث سوشيال أنه سيقلص بشكل كبير مشاركة بلاده في هذه المناورات، عازيا ذلك إلى علاقته الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. سيقوم رجال الإنقاذ في شرق أندونيسيا اليوم بتمشيط المباني المنهارة بحثا عن أي شخص قد لا يزال عالقا تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 53 شخصا في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بيوم الاستقلال، وهي لا تزال تعاني من تداعيات الهزات الأرضية الجديدة. نهاية هذا الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
3: شكرا نجوى بن مبارك.
4: كافي شو غادة الخليل مايا صباح.

0: صباح الخير كافي شو لهذا اليوم وبداية أسبوع جديدة. صباح الخير مايا.
1: صباح الخير غادة ولكل المستمعين وبداية أسبوع جديدة وشرفنا تقريبا على نهاية الصيف.
0: أنت استعدي للمدرسة؟
1: عم استعد لموسم المدارس فبلشنا نحس أنه خلص خلصت.
0: لازم نصح شوي بكير أبكر شوي نعودهم لأنه هلأ تيو بوجور.
1: ماذا لدينا في الخبر اليومي؟
0: يعني حكيتي عن النوم كان ما لازم تحكي عن النوم. في حادثة كتير طريفة ولكن أيضا هامة. الحادثة وقعت منذ أيام عن شخص استخدم بوق ضباب. يعني بوق الضباب هو اللي بيصدر صوت كتير قوي منخفض التردد يستخدم عادة للتحذيرات البحرية. كان على متن سفينة كانت تبحر في أحد المضائق البحرية شمال سفالبارد. هذا الموقع هي مجموعة جزر تقع في المحيط المتجمد الشمالي. تم إلقاء القبض على هذا الشخص وتغريمه حوالي 5300 دولار. لماذا؟ وبأمر من حاكم الأرخبيل ذاته. مش لأنه بس لأنه استخدم البوق بشكل متعمد، لأنه باستخدامه هذا الأمر تصرفه أدى إلى إزعاج الدب القطبي اللي كان نايم ونفذ بشكل متعمد. وأهمية الخبر هو أنه الدببة القطبية ممنوع ومحظر إزعاجها أو استدراجها أو ملاحقتها دون داعي، وهي كما نعلم يعني فصيلة عم بتكون
1: مهددة بالانقراض نظرا للاحتباس الحراري.
0: صحيح. وهي حيوانات ضمن الأنواع يعني المشمولة بالحماية. يعني في صورة وضعوها بسبب تغير المناخ عن دب قطبي كان نايم بس على قطعة جليد وحدها لحوالي دايبين القطع وهو نايم عليها، لأنه منعرف أكيد ما بيقدر يعيش إلا بهالأجواء. فتصوري أنه بس عم يقدر ينام على قطعة جليد حاليا، مساحة جدا ضيقة. وهذا الأمر بسبب تغير المناخ، وأحياناً إذا بده يتنقل أو يتصيد مضطر صار يتنقل مسافات طويلة يسبح ليلاقي ما يأكل. فشوفي نحن لوين يعني ماشيين للأسف الشديد نتيجة. وشفتي
1: أكيد عم نشوف يعني التغيرات عم تشملنا، صارت بطريقة مباشرة
0: وقوية
1: يعني. عم بتكون قوية وفي مخاوف بالسنوات المقبلة يعني لوين رح نوصل.
0: نعم. أما اللي كمان تم تغريمه بس كمان قال هو بسبب سوء تفاهم وغلط، فهو إتشيران.
1: والله
0: ليه؟ لا قصه كمان طريفة.
1: نعم.
0: عنده سيارة قديمة كلاسيكية من طراز أستون مارتن من تعود إلى 1966، أراد أنه يغيرها تصير سيارة كهربائية، وإلى من 2021 موجودة بأحد الجراجات عم يعملوا لها تأميم ترميم ويعني إعادة هيكلة إذا جاز التعبير. فيبدو أنه المحكمة بعتت له أول مرة وتاني مرة وتالت مرة أنه أنت لازم تعمل تأمين على السيارة، وهو يا إما مش منتبه على كتر الرسائل اللي بتوصله يا إما منه عارف. فتم تغريمه ب 666 جنيه إلى جانب 100 جنيه استرليني مصاريف قضائية و 266 جنيه استرليني رسوم إضافية. بيقول لهم هو سوء تفاهم أيضا أكيد، ما في مخالفة متعمدة، وكنت مفكر إنه الشركة اللي أنا حطتها عندها هي اللي لازم تأمن. فمعليش حنعذره
1: بس إنه هي المخالفات بهذه القيمة ولا هو لأنه نجم من الصف الأول صار
0: لا هي كانت في مخالفة أولى. نعم. لأنه ما دفعت بعدين. نعم. ما عم يطلع على هو ما قدر يعني ما قرى لا ما إجا باله أنه يطلع على الخطاب الأول ولا الخطاب الثاني. فما عليش 600 يعني دولار جنيه بيمشي الحال. يلا بنفتتح مع إتشيران اللي ما بدنا إياه هو ولا غيره.
1: نعم. يخالف القوانين.

0: عزيزام إد شيران وهو عزيزنا كمان يعني.
1: نعم. إن شاء الله يكون قصده فيها هيك.
0: هي هي بالفارسية يعني عزيزي.
1: عزيزي.
0: عزيزام.
1: لا زبطت معه لكن كلمة لكي مشهورة الأغنية عنا بالمنطقة. هلأ مواعيدنا لليوم مع أبرز الفقرات رح يكون معنا في لقاء الصباح هذه الساعة متخصصة بالسلوك البشري ليا بهر داريان وهي محترفة في البرمجة اللغوية العصبية NLP. ما نحكي عن هيدا الموضوع لأنه شوي هيك كتير منه معروف كتير وعنده جلسات متخصصة فكيف العالم تعرفها وشو بتعالج بالضبط يعني حلو نحكي عن هيدا الموضوع.
0: إذن هيدا عنده التاسع إلى ربعان ومنكون أكيد بمساحة حرة مع جمال العمر هو صحفي وصانع أفلام من سوريا. سنتحدث معه عن إطلاق مبادرة سينما الريف اللي بتعرض أفلام ولكن أيضا بحوارنا سنتوقف عنده هو شخصيا لأنه جمال العمر الحقيقة خلال الثورة السورية خرج بقي خارج وطنه 13 عام وعاد من حوالي السنتين إلى سوريا يعني بعد سقوط نظام الأسد فمصور وحي هيك عم يمكن بعتقد أنه لابد أنه يعمل فيلم عن كل هالسنوات اللي قضاها بالخارج وشو عمل وكيف واجهها مع أهله
1: والجرأة إلى العودة
0: والعودة لا وأنه أطلق مبادرة بعد العودة يعني هون الحلو
1: حلو. وإضافة إلى ذلك أكيد بكوتشينج رح نحكي عن من تأمنه حين لمين من أمن حينما تقصو علينا الحياة.
0: إذن كل ذلك في كافي شو بما أنه عم نحكي عن سوريا والعودة إلى أيضا أصالة تعود إلى سوريا بعد كل غياب هذه السنوات تحديدا يمكن كمان إلى 15 سنة لم تنزلوا أو قالت أنه هي ستعمل حفلتين على الأقل بسوريا
1: والعالم كله كانت بانتظار معرفة أي متى ستعود أصالة
0: وبهاللهجة اللي خاصة كمان بسوريا نستمع إلى أصالة.

لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاك

0: إذن كنا مع أصالة، وكما أعلنت لغاية الآن حفلين ب 17 و19 سبتمبر في دمشق. الآن نتوقف مع الأبراج إبراهيم حزبون، وتوقعات طبعا لأبراج هذا اليوم الاثنين 17/8، ومعه كان سليم حميتوش.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: نجدد التحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى صباحي مونت كارلو بفقراته المتنوعة. وصلنا الآن إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
3: نعم، القمر بعده موجود في برج الميزان مثل امبارح، هذا في يوم آخر يوم يعني بالنسبة للميزان، لأنه بكرة بده يكون بالعقرب. هلأ بالنسبة لهذا اليوم في عنا خلو مسار نسبيا طويل، بيبتدي من الظهر الساعة 1:30 وبنتهي الساعة 12:15 بالليلة الجاية. إذا النص الأول من النهار مناسب لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، لكن النص الثاني لا. هلأ الزوايا اللي عم تتشكل اليوم أربعة. أول زاوية المريخ عامل تربيع مع نبتون، جاي الظهر الساعة 12، هاي خيالنا بخلق لنا مخاوف وهمية. الزاوية الثانية القمر عاملها مع الشمس سيكستايل 60 درجة، جاي الساعة 1:30 بعد الظهر، هاي بتساعد في المحافظة على الصحة ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. عطارد بعد ذلك بشكل زاوية تراين مع زحل، جاي الساعة 5:30 بالمساء، بتخلي دماغنا قادر على تنظيم الأمور. آخر زاوية الزهرة والمشتري عاملينها سيكستايل الساعة 6:15 بالمساء، بتخلي يكون عندنا أخلاق حميدة ذوق رفيع، وبنقدر نتفاهم مع أكبر عدد من الناس في حياتنا اليومية.
2: نعم، إذن لنرى كيف سيعود علينا هذا اليوم. البداية ببرج الحمل. البارحة أستاذ إبراهيم ركز يعني مواليد الحمل على الشراكة مع الطرف الآخر، ماذا عن اليوم؟
3: نعم مشابه جدا، بس اللي بيستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر 4 أبريل نيسان. طبعا هوني شراكة عاطفة بالدرجة الأولى ناجحة تماما معهم، يعني اللي بتقرب من الحبايب بتفهم وجهة نظره. مع ذلك ممنوع خطبة أو زواج اليوم، لأنه بالمساء في عنا خلو مسار في بحر نهار، ممكن جدا الحمل يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه، والحمل مليان طاقة ومليان نشاط.
2: وهل العمل ما زال متراكما عند برج الثور؟
3: تماما مثل امبارح، بس اللي بشعر بهذا الضغط أكثر اليوم هم مواليد شهر مايو أيار مش أبريل نيسان، فبنقولهم خذوا قسط كافي من الراحة بين الحين والآخر. كمان في فرصة لمن يبحث عن عمل، وبتم أفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
2: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج الجوزاء؟
3: كما يرغبون تماما، لأنه كوكب الزهرة موجود هناك، وطبعا بيساعدهم أن يتقربوا من حبايبهم. في منهم حتى يمكن يبدو علاقة غرامية جديدة. بالنسبة للجوزاء بنلاحظ أنه عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم حيوية، وأفكارهم مقبولة كمان عند الإخوة والجيران.
2: ما هو الجديد عند برج السرطان؟
3: الحقيقة السرطان امبارح واليوم مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. الجديد انه المستفيد اكثر اليوم هم مواليد شهر يوليو تموز، ممكن انه يدخلوا تغيير على المسكن، ممكن يشتروا او بيعوا عقار معين. بس نصيحة لكافة مواليد السرطان ما يتسرعوا بتصرفاتهم، لانه كوكب المريخ موجود عندهم. والحقيقة في هاي الفترة السرطان مركز اكثر شيء على الوضع المالي، طبعا في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية.
2: وهناك حركة واتصالات وتنقلات عند برج الأسد؟
3: بالتأكيد، لأنه القمر لم يغير موقعه. هو اللي بشعر بهذا التغيير أكثر شيء أو هاي الحركة هم مواليد شهر آب أغسطس. والحلو عند الأسد جميعا أنه عندهم قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم، وكمان أجواءهم الرومانسية بتم دافية.
2: وكيف هي الحالة المادية عند برج العذراء؟
3: ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، في منهم بحصل على هدية أو جائزة أو بوفر على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة لمواليد برج العذراء، في قسم منهم عم بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها، بس أهم شيء طبعا لأن الشمس موجودة ببيت المتاعب، كل واحد منهم يدير باله على صحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
2: كوكب القمر إذن كما أشرنا أستاذ وكما قلت ما زال إذن متواصل وموجود في برج الميزان، كيف هو حاله اليوم؟
3: نعم، نسبيا مقارنة مع غيرهم ممتاز جدا، على اعتبار أنه يعني نقارنه مع العقرب على سبيل المثال. الميزان مليان طاقة، مليان نشاط، وشكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، بندمجوا بالمجتمع بسهولة. الشمس بتساعدهم كمان أنه يكون عندهم طاقة حتى ينجزوا قسم كبير من العمل، وبنشوف أنه أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
2: برج العقرب
3: كما ذكرت قبل قليل، العقرب هو اللي لازم يطور روحه أثناء تصريف أموره وأثناء التعامل مع الآخرين. الأمور تتحرك ببطء من حواليه، اللي بشعر بهذا الشيء أكثر من غيره هم مواليد شهر نوفمبر تشرين ثاني. طبعا حاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل وأن يخلدوا إلى الراحة. الشيء الإيجابي عند العقرب إنه أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل، وبالتالي في إمكانية للدفع بمصالحهم.
2: وهل هناك نشاط عند برج القوس اليوم؟
3: بالتأكيد نشاط اجتماعي، في قسم منهم عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، الأجواء الرومانسية كمان دافية عندهم، والأكاديميون عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس، والقوس مليان طاقة ومليان نشاط.
2: برج الجدي؟
3: الجدي مركز على عمله على مركزه الاجتماعي، أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا اللي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. اللي حابب يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ممكن، بس مش طول النهار، لنص الأول يعني لغاية الساعة 1:30 الظهر.
2: نعم، إذن برج الحوت
3: الدلو نمر عليه شوي، معليش عن إذنك.
2: الدلو
3: ناش نزعلهم يا سليم. الدلو بنقول لهم تسمعوا خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان الأجواء الرومانسية حلوة، ممكن يكون عندهم سفرة للخارج أو بتنقلوا من مدينة لمدينة. بالنسبة للتجار اليوم كمان بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة إذا كانوا من مواليد شهر فبراير شباط، وبنلاحظ أنه الدلو أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
2: نعم، وهل هناك فرص لتحقيق مكاسب مالية عند برج الحوت اليوم؟
3: صحيح، لكن لمواليد شهر مارس أذار بشكل خاص، هم اللي بحصلوا على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. في نفس الوقت بنقول لمواليد برج الحوت ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليك وبحاجة للرعاية أكثر لاحتمال الأكبر صحتهم هم. ولكن منلاحظ بمجال العمل الحوت أفكاره مقبولة عند الزملاء والزميلات اللي بيميلوا للتعاون معهم.
2: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى ركن الرسائل، رسالة من سيدة من القاهرة تسأل عن صفات ابنها نبيل المولود بتاريخ 10 من شهر ديسمبر من عام 2025 على الساعة 3:00 PM.
3: نعم، نقول لهذه السيدة طفلك من برج القوس وطالع الثور، بنلاحظ عليه بالمستقبل بتعاطف مع المساكين والبؤساء، يمد لهم يد العون، بفضل أن ينجز عمله لوحده من وراء الكواليس، بحب يمارس عمله لوحده وبنتبه لكافة التفاصيل المطلوبة في حياته، بغير أكثر من عمل، قسم كبير من أفكاره بتم سر دفين بينه وبين نفسه، بحافظ على نظرة إيجابية للحياة، خياله بيخلق له مرات مخاوف وهمية لا أساس لها من الصحة. عند الولادة ما كانش أي كوكب اللي يضغط عليه في بيت الصحة. الأعضاء الحساسة أخيرا الرقبة، الظهر السفلي والكليتان.
2: نعم، إلى ركن المشاهير أستاذ إبراهيم، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
3: اخترت مغني كندي غناؤه من نوع بلوز اند روك اسمه كولين جيمس.
2: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
3: وأنت أيضا يا سليم، يعطيك العافية.
2: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحداث هذا اليوم 17 من أغسطس آب من العام 1960 الجابون تحصل على استقلالها من فرنسا. عام 1993 لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام والتجول فيه. إذن هذه أبرز أحداث هذا اليوم. أما مواليد هذا اليوم من العام 1943 روبرت دينيرو ممثل ومخرج ومنتج أمريكي من أصول إيطالية، ولد في مدينة نيويورك ويعتبر أحد أهم الممثلين في السينما الأمريكية. حصل على جائزة الأوسكار مرتين، وحصل أيضا على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل وجائزة كينيدي الثقافية في عام 2009 ووسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2016. أيضا من مواليد هذا اليوم من العام 1960 مغني سويسري ستيفان إيشير، يغني بمجموعة متنوعة من اللغات بما في ذلك الفرنسية، الألمانية والإنجليزية، الإيطالية، الألمانية السويسرية وغيرها، وأحيانا يستخدم لغات مختلفة في الأغنية نفسها. بدأ نجاح إيشير في البلدان الناطقة بالألمانية خلال ثمانينيات القرن العشرين، عندما حقق هذا النجاح كان عضوا في فرقة غنائية، ومع أغنية من مثل كومبيان دو تان انتشرت شعبيته في أنحاء أوروبا. سنستمع إلى كومبيان دو تان

إذا ستيفان إشير من مواليد هذا اليوم من العام 1960، أيضا من مواليد اليوم من العام 1968 المغنية التونسية سوسن الحمامي. هذه المغنية التي شاركت بمجموعة كبيرة من الأغاني وكانت شهرتها في ليبيا من خلال أدائها وتسجيلها عدد من الأعمال هناك. تعاملت سوسن مع مجموعة كبيرة من الملحنين وشعراء المعروفين، منهم الشاعر الليبي علي الكيلاني والملحن عمر الجعفري وآخرين، وشاركت في مهرجانات عدة منها المهرجان الأغنية البديلة في ليبيا ومهرجان أم المعارك ومهرجان دمشق بصحبة الفنان أمين خياط وفرقته بداية التسعينيات. سنستمع إلى سوسن الحمامي.

سوسن الحمامي من مواليد هذا اليوم، وأيضا من مواليد هذا اليوم من العام 1977 تيغي أنغي لاعب كرة قدم فرنسي ويلقب بتيتي أو الغزال الأسمر، وهو لاعب كرة قدم معتزل كان يلعب في خط الهجوم مع أرسنال الإنجليزي ونادي برشلونة الإسباني ونادي نيويورك ريد بولز الأمريكي والمنتخب الفرنسي، وهو الآن يعمل مدرب لمنتخب فرنسا الأولمبي. فإذن هذه هي كانت أحداث هذا اليوم ومواليد هذا اليوم 17 أغسطس.

0: وإلى أبرز الأحداث الرياضية مع زميل عزيز منشلي.
1: صباح الخير. البداية من أنجلترا، حيث توج أرسنال بدرع المجتمع الإنجليزي بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب برينسيباليتي في كارديف. وافتتح كاليفيوري النتيجة في الدقيقة الأولى قبل أن يضاعف هافرتس النتيجة في نهاية الشوط الأول ويختتم أوديغير الثلاثية. وكانت هذه أول مباراة رسمية للمدرب إنزو ماريسكا على رأس مانشستر سيتي خلفا لبيب غوارديولا. وتعد درع المجتمع افتتاح الموسم الكروي في أنجلترا، وتقام سنويا منذ 1908 بين بطل الدوري وحامل كأس أنجلترا. إلى استعدادات الأندية الأوروبية قبل انطلاق الموسم، فاز ريال مدريد على شالكا الألماني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ودية أقيمت على ملعب فيليتينس أرينا ختاما لتحضيرات النادي الملكي قبل انطلاق الموسم. وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة السادسة مسجلا أول أهدافه تحت إشراف جوزيه مورينيو. وشهدت المباراة أول ظهور لعدد من الوافدين الجدد على النادي الملكي، بينهم المدافع إبراهيم كوناتي والبرتغالي برناردو سيلفا. ويستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني في 23 من آب أغسطس بمواجهة إسبانيول خارج الديار. إلى آخر أخبار الانتقالات، حيث توصل برشلونة إلى اتفاق مع مانشستر سيتي يقضي بضم لاعب الوسط الإسباني رودري وفق ما أفاد به مصدر في النادي الكتالوني لوكالة فرانس بريس. وتبلغ قيمة الصفقة 60 مليون يورو ثابتة إضافة إلى 16 مليونا كمكافآت بعد رفض عرضين سابقين للنادي الكتالوني. ونال رودري جائزة أفضل لاعب في مونديال 2026 الذي توجت به إسبانيا، وكان عقده مع النادي الإنجليزي يمتد حتى صيف 2027. ويأتي هذا الاتفاق ضمن حركة الانتقال

0: لم أعد إلا أيام بعد سقوط النظام، وعشت تجربة الحصار في جنوب دمشق، ثم عشت تجربة المنفى في تركيا وبريطانيا. فكانت العودة بالنسبة لي هي ختام رحلة وهي بداية رحلة جديدة للأمانة. ختام رحلة كان فيها الكثير من السعادة والرضا والامتنان والفخر، يعني الفخر بالثورة والفخر بشباب وصبايا الثورة اللي قدموا حياتهم يعني في سبيل هاي اللحظة، ولكن أيضا كان في غصة عميقة جدا، لأنه في كثير ناس من أصدقائنا ومن أقاربنا ومن أحبابنا يعني ما قدروا يرجعوا، من بينهم ابن عمي كمان الناشط الإعلامي محمد العمر، اللي هو أيضا اشتغل بمجال صناعة الأفلام وصور بعض الأفلام القصيرة لصالح تلفزيونات خلال الثورة اللي أدى لاعتقاله على إيد النظام، وفيما بعد بعد خروجه كمل مسيرته واختطف على يد داعش. نحن قبل يومين من ذكرى اختطافه الـ 13 بتذكروا وبتذكر كل هالشباب من النشطاء الإعلاميين اللي هنن صناع سينما شباب كان عندهم حلم وطموح واشتغلوا على أرض الواقع لنقل معاناة الناس، ولكن للأسف يعني خطفهم القدر إما على إيد النظام إما على إيد داعش إما على إيد جماعات أخرى. العودة كانت ناقصة، في ثقوب بالذاكرة، في ثقوب بالقلب، في جروح عميقة ما ممكن إنه تنشفها. نحن اليوم ماشيين على خطاهن، عم نمني النفس إنه أتيح لنا إنه عشنا حتى هاي اللحظة، وإنه هاي اللحظة لازم نستغلها بأقصى ما ممكن لحتى نخلي ذكراهن، لأنه هو هذا الطريق اللي مشوا فيه. يعني كان محمد لو إنه عايش رح يكون أكيد جزء من حالة سينما الريف، كان ممكن يكون مدريتر، كان ممكن يكون منظم الفعالية على أرض الميدان، كان ممكن يكون إعلامي، كان ممكن يكون جزء من، مش بالضرورة سينما الريف، جزء من الحالة الإعلامية والسينمائية بسوريا. يعني بتذكرهم للشباب والصبايا ومنقول انه يعني ان شاء الله نكون بعدنا على خطاهم، ان شاء الله نكون هاي المشاريع اللي عم نشتغلها يعني دائمة التذكير بقضيتهم، دائمة التذكير بالمعاناة اللي عاشوها، دائمة التذكير بهي النضالات اللي دفعوا من اجلها ومن اجل حرية الناس، حياتهم ومستقبلهم واحلامهم.
1: تحية لك جمال العمر، انك عم تحكي باسم الآخر أكثر ما عم تحكي باسمك أنت، اللي كمان غادر وتنقل في أماكن عديدة وفي مدن مختلفة عن ثقافتك وحضارتك. ماذا قدمت لك هذه المدن اللي ذهبت إليها وأنت الخارج من منطقة يعني كانت هي قبل الثورة حتى محاصرة، يعني ما عندكم هالاطلاع الكبير، هالمساحة الحرية الكبيرة؟ هل كانت صدمة؟ هل كانت غنى؟ وكيف قدرت تأقلمت مع كل هذه الأماكن؟
0: يعني خروجي من سوريا كان نوعي، كان بعد تجربة شديدة الاستثنائية عشتها في حصار جنوب دمشق. أنا خرجت من مدينة مصياف قبل الثورة بهدف الدراسة، ولكن بعد الثورة كان القرار مختلف، كان قرار لا عودة عنه، وكان قرار بيعني أنه أنا ما فيني أرجع على هاي المدينة. عشت تجربة طويلة بسنوات الثورة، تنقلت فيها بين أحياء وبين مدن وبين مناطق مختلفة عني ثقافيا، مختلفة عني سياسيا، مختلفة عني اجتماعيا. هذا الشيء كان عم بيطور حالة التأقلم والتكيف الذاتي مع المحيط. هذا الأمر اللي ساعدني فعليا بعد التهجير والنزوح بمنتصف 2018 ومغادرتي سوريا إلى تركيا وعايشي في مدينة أسطورية مثل إسطنبول، أنه أتأقلم بطريقة أسهل من الآخرين، ولكن نفس الوقت كان في تحديات ومصاعب تتعلق باللغة، تتعلق بالتواصل، تتعلق أيضا بكيفية التعامل مع ارتفاع وزيادة مستوى العنصرية اللي كان في تركيا بتلك الفترة اللي أنا طلعت فيها. للأمانة من الممكن دائما تفكيك يعني كل هاي المصاعب اللي بتواجه الإنسان بحياته بمدينة مثل إسطنبول. كان علينا نرجع نتأقلم مع الحياة الطبيعية، يعني خارجين من مدينة كنا يعني عايشين فيها بحصار لمدة 6 سنوات إلى مدينة مثل إسطنبول، مدينة الأنوار ومدينة الشوارع المزدحمة ومدينة الأسواق المكتظة ومدينة الجوامع، مدينة اللي فيها الشرق والغرب، مدينة اللي فيها الإسلام والمسيحية، المدينة اللي فيها يعني عمق تاريخي يعني ضارب جذوره في التاريخ. كان الوقوف أمام هاي الأسوار هاي المدينة يعني بيدفع النفس لحتى تشفل للأمانة، ولحتى يعني تنظر ببهاء تجاه هذا العمق التاريخي والحداثة اللي وصلت لها هاي المدينة. بالنهاية أكيد بيبقى في وسط محيط أصدقاء عائلة أقارب بيخففوا من المعاناة اللي بيعيشها المغترب أو المهجر أو المنفي. أمر مشابه أيضا للي عشته بعد ما طلعت على مانشستر ببريطانيا لدراسة الماجستير، كان الواقع مختلف تماما. يعني أنا أول ما وصلت على بريطانيا شعرت وكأني داخل مشهد سينمائي، الشوارع، البيوت، الأشجار، الخضار، تعامل الناس، كان الشعور أصعب للأمانة. الوضع في تركيا شوي قريب اجتماعيا وثقافيا من الوضع في سوريا، أما الوضع في بريطانيا فهو مختلف جذريا.

0: يعني على طول الطريق حظيت بناس رائعين للأمانة. بخلال دراستي بجامعة مانشستر كان في دائما احتضان ورعاية، هذا الشيء خفف من وطأة المعاناة،
1: نعم.
0: وأنا دائما كنت حامل هالحكاية معي.
1: هل ستنقلها يا ترى إلى فيلم؟
0: أنا صار لي فترة عم بشتغل على فيلم وثائقي طويل عن تجربتي بالثورة، عن
1: نعم.
0: حكاية جمال اللي صار مطر، طبعا مطر إسماعيل هو اسمي الحركي اللي كانت الناس تعرفني فيه طوال الثورة السورية، واللي كشفت عنه مع سقوط النظام، كشفت من هو شخصية مطر إسماعيل. فالفيلم نعم بيحكي عن جمال اللي صار مطر، ترك مصياف وراح على الحصار، عاش تجربة المنفى، ومن ثم بعد السقوط عاد إلى سوريا ليتتبع يعني هذا الحلم، حلم الحرية، حلم دولة مدنية ديمقراطية، ليتتبع على الأرض آثار الحرب والمعاناة، معاناة الناس اللي ما انتهت، واللي كنا ظانين أنه بسقوط النظام ممكن الناس ترتاح، والشيء اللي للآن يعني فعليا ما شفناه بطبيعة الحال نتيجة التحديات اليومية اللي عم تعيشها الناس. فنعم في فيلم عم بشتغل عليه للأمانة، عم نواجه المصاعب اللي بواجهوها صناع
1: العادي.
0: السينما السوريين
1: أكيد
0: في
1: أكيد
0: محاولة تماما.
1: جات كل المساعدات والإنتاج. جمال عمر، نعود إلى مبادرتكم سينما الريف. مثل ما قلنا هذه المبادرة الجميلة اللي انطلقت وصار عمرها سنة الآن، كيف متخيلين مستقبل هذه المبادرة للاستمرار فيها، وخصوصا أنه من نقول يعني كمان هي سينما متنقلة عم بتكون، صح؟
0: نعم هي سينما متنقلة انطلقت من مصياف، ولكن هدفها أنه تطلع على الريف، والأمر اللي صار مع أيام مصياف السينمائية نحن مستمرين بعملنا بعروضنا الشبه الدورية. في عنا شوية مصاعب تتعلق بالأماكن، أماكن العروض عم نواجه صعوبة بإيجاد مكان مناسب لتثبيت مكان العرض فيه، بدنا نضل نحاول حتى نوصل لهيك مكان، وبنفس الوقت صارت علاقتنا مع الريف أسهل، وبالتالي بالفترة القادمة مهتمين بأنه نطلع على الريف نعرض أفلام ونخلق حالة من الحوار بين المدينة والريف، ممكن تساهم بالسلم الأهلي، ممكن تساهم ب يعني تبديد المخاوف المتوهمة حول الواقع السياسي أو الأمني بالبلد. يعني مستمرين عم نطور فريق العمل اللي صار موجود، يعني عم تحول العمل معه لشكل أكثر احترافية. نحن هلأ ببلد جديد عم يولد من جديد، لذلك الأمل والتفاؤل والإرادة والرؤية الواضحة رح توصلنا لمكان نتمناه ونحلم فيه، ولكن مقدرين تماما يعني حجم الصعوبات والتحديات بالواقع على كل المستويات.
1: هذا ما نتمناه لكم، إن كان لك أو المخرج رشا شاهين وكل المتطوعين في هذه المبادرة الجميلة سينما الريف، وأيضا بانتظار الفيلم اللي نأمل أن يرى قريبا النور. المهم إنكم تبقوا بخير، وتبقوا أيضا خير من يعمل للغير في سبيل الثقافة والفن والسينما والمجتمع. شكرا جمال العمر. سنتوقف الآن مع استراحة، حنكون الأغنية الآن من اختيارك لأنه ربما قد ترتبط بما تحدثنا عنه.
0: شكرا كثير لتحت هاي الفرصة وهي الفكرة. بصراحة اليوم مثل ما حكيت أنا سابقا بتحل الذكرى 13 لاختطاف ابن عمي محمد العمر على إيد داعش مع خطيبته سمر صالح. محمد كان يحب غنية الشيخ إمام يا ولدي، وكان في بيت من أبياتها بيغنيه بشكل دائم وبيحطه يعني على سكايب تبعه على وسائل التواصل، فبحب أسمع هاي الغنية. يعني هيك بتمنى أن كل الناس وهي عم تسمعها معي تتذكر محمد وتتذكر سمر وتتذكر الشباب والصبايا اللي يعني اللي راحوا وما رجعوا.
1: نعم، وهو ما سنختم به. جمال العمر، شكرا جزيلا لحديثك إلى مونتي كارلو الدولية.
0: شكرا غادة، يعطيك ألف عافية.
2: يا ولدي يا ولدي، لا تبكي فأحزان الصغر

إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: الحادية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. وإلى نشرة الأخبار مع زميلة هدى العناس.
3: شكرا لك مايا، أجدد تحية لكل مستمعين الكرام ونستهل النشرة بالعناوين. بعد محادثات في القاهرة، سهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإحياء خطة السلام بشأن غزة. ودول إسلامية تدين الرفض الإسرائيلي المعلن لاستكمال تنفيذها. بعد هدوء حذر في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية العودة للقتال، وإسرائيل تتمسك بمجمع الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر. جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن وباء إيبولا الوباء الأكثر فتكا في تاريخ البلاد.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بملف غزة، حيث يرتقب أن يلتقي اليوم جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص في إسرائيل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة والتي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الآن. هذا ودانت 8 دول مسلمة يوم أمس ما اعتبرته الرفض الإسرائيلي المعلن لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. لنستمع لمداخلة مراسلنا مستجاب عبد الله من القاهرة يحدثنا فيها عن المحادثات التي أجرها جاريد كوشنر في القاهرة.
4: لقاء كوشنر مع قادة حماس في مصر يعكس انتقال واشنطن إلى مرحلة معالجة العقدة الأساسية التي تعطل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة. كوشنر حمل إلى قادة حماس رسالة أمريكية واضحة، لا يمكن أن تكون للحركة مشاركة في إدارة غزة مستقبلا، كما أن مسألة نزع السلاح لم تعد بند مؤجل وإنما صارت شرطا أساسيا في التصور الأمريكي للمرحلة المقبلة. في المقابل لم ترفض حركة حماس الخطة الأمريكية من حيث المبدأ، لكنها أكدت التزامها بخارطة الطريق وضعت إلى البدء في وضع جدول زمني للتنفيذ والذهاب إلى المرحلة الثانية. لكن تظل العقدة الرئيسية في المفاوضات هي أن واشنطن وإسرائيل تركزان على نزع سلاح حماس، بينما تطالب الحركة بضمانات واضحة بشأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف العمليات قبل تنفيذ التزاماتها الأمنية. اللافت أن اللقاء لم يقتصر على ملف السلاح فقط، بل تطرق أيضا إلى مستقبل إدارة القطاع مع اتجاه نحو إدارة فلسطينية تكنوقراطية تتولى شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية.
3: مستجاب عبد الله من القاهرة. إلى لبنان، حيث تشهد قرى الجنوب هذا الصباح هدوءا حذرا بعد تصعيد ميداني خلال اليومين الماضيين شمل غارات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال. هدوء يبدو أنه لن يستمر طويلا مع إعلان الجيش الإسرائيلي الاستعداد لاحتمال العودة إلى القتال، فيما تتمسك إسرائيل بمجمع الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر. من القدس زياد حلبي وآخر التطورات السياسية في إسرائيل.
0: مع استمرار التصعيد في لبنان وغزة تتداخل الحسابات الأمنية السياسية مع حمى الانتخابات الإسرائيلية، فرغم مساعي جارد كوشنر للجم النيران وإتاحة فرصة لتنفيذ خريطة الطريق الأمريكية في غزة والتقدم في المفاوضات مع لبنان، أيضا يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال العودة إلى القتال لأيام على جبهة لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية، فيما تتمسك إسرائيل بمجمع الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر حيث تحاصر مقاتلين من حزب الله. وفي غزة تواصلت الغارات والاغتيالات، بينما طالب وزير المالية سموتريش باحتلال القطاع وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه. انتخابيا نشر الليكود ملصقات في أنحاء إسرائيل واتهم الحزب في بيان دولا عربية وإسلامية بالسعي إلى إسقاط نتنياهو، ردا على بيان هذه الدول الذي اتهم إسرائيل بعرقلة جهود إنهاء الحرب في غزة. وفي الضفة الغربية طلبت واشنطن زيارة وفد أمريكي لقرية قصرى بحضور قيادة الجيش الإسرائيلي، فيما قال رئيس الأركان إن اعتداءات المستوطنين باتت تستنزف وقت الجيش الإسرائيلي وجهده. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
3: قالت الخارجية الإيرانية اليوم إن مذاكرة التفاهم لا تنص على ما تسمى مهلة 60 يوما، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دورا مؤثرا بجهود التهدئة. قالت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن وباء إيبولا أصبح الوباء الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، حيث سجلت أكثر من 2300 حالة وفاة وفق أحدث الإحصائيات التي نشرتها السلطات. أعلن الانفصاليون الطوارق عن إطلاق سراح 6 جنود ماليين أسرى بعد أيام من إفراجهم عن عشرات الجنود الآخرين الذين كانوا محتجزين لديهم. بهذا الخبر من القارة الإفريقية ننهي النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الآن غداً طارق حمدان.

0: برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا، نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى مريم زكي من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات، المحطة الأولى وفقرة الملف، ومع اشتداد موجات الحر من يحمي العمال من العمل تحت الشمس من درجات الحرارة القاتلة أحيانا؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، مراد كتكوت مسؤول الإعلام في المرصد العمالي الأردني من الأردن، دكتور نهيدة سعيد الهبجة الطبيبة تنضم إلينا من هنا من فرنسا، وفاء عشري منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل في دار الخدمات النقابية والعمالية تنضم إلينا من مصر، وينضم إلينا أيضا ياسر عبد الستار مهندس مستشار في السلامة والصحة المهنية من مصر. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى الأردن، وفي الأردن جدل حول استملاك أراضي الأغوار من قبل الحكومة، ستنضم إلينا ليلى سامرائي العضوة في لجنة الدفاع عن الأغوار الجنوبية، كما تنضم إلينا شهادة من أم حمزة وهي صاحبة أرض أعلنت الحكومة استملاك أرضها. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: مع اشتداد موجات الحر يواجه ملايين العمال في المنطقة العربية يواجهون مخاطر صحية قد تصل إلى الإجهاد الحراري والوفاة. اليوم نتساءل، هل توفر التشريعات الحالية حماية فعلية لهم من الحر القاتل؟ وكيف يمكن ضمان سلامة العمال المهنية والجسدية؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ مراد كتكوت مسؤول الإعلام في المرصد العمالي الأردني. نرحب بك أستاذ مراد.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ مراد. يعني هناك قوانين عديدة من بينها إصدار وزارة العمل الأردنية يعني قرارات مؤقتة خلال موجات الحر تحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، ولكن بكل صراحة هل تكفي هذه القرارات أم يحتاج الأردن إلى حظر موسمي ثابت لا يرتبط بإعلان موجة حر، بل ربما برقابة مكثفة وقوانين فعالة أكثر؟
2: في البداية يعطيكم العافية وشكرا لكل المستمعين من أي مكان. يعني في البداية حقيقة بدنا نحكي على الصعيد الأردني بشكل عام، منظومة السلام والصحة المهنية في الأردن شهدت تطور صراحة خلال السنوات الماضية، على خصوصا على مستوى التشريعات. يعني مثلا في عام 2023 تحديدا صدرت 3 أنظمة بموجب قانون العمل الأردني، وهي 3 أنظمة الجديدة تتعلق بالسلام والصحة المهنية بشكل كامل. يعني هي أنظمة وتخصص للسلام والصحة المهنية، من بينها نظام السلام والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، وأيضا نظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية، وأيضا نظام تشكيل اللجان السلام والصحة المهنية وتعيين المشرفين من المؤسسات. وإحنا باعتقادنا بصراحة أنه هذا تطور مهم على المستوى التشريعي، لأنه بيعزز الإطار التشريعي لحماية العمال من مخاطر بيئة العمل. إذا بدنا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر عن الظروف يعني أو مخاطر العمل في ظل الظروف الجوية الاستثنائية، ومن بينها العمل تحت أشعة الشمس وموجات الحر، التشريعات الأردنية حقيقة من ضمن الأنظمة الجديدة اللي تحدثت عنها تضمن صراحة النصوص واضحة بهذا الخصوص. يعني أحد الأنظمة بلزم صاحب العمل باتخاذ إجراءات وتدابير لازمة لنحافظ على سلامة العاملين وصحتهم في الظروف الجوية الاستثنائية، ومن بينها العمل تحت أشعة الشمس وموجات الحر. طبعا يعني بالإضافة طبعا هذا إلى جانب القرارات اللي تحدثت عنها اللي بتصدرها وزارة العمل بتحديد ساعات
0: طيب.
2: العمل
0: أستاذ مراد لو سمحت لي، يعني القوانين موجودة في الأردن وموجودة في غيرها من البلدان العربية، ولكن يعني جولة سريعة في شوارع تلك البلدان والمدن سنكتشف أن هذه القوانين لا تطبق. ما مدى التزام أصحاب العمل بهذه القوانين بهذه القرارات؟
2: أكيد يعني هذا الكتب التي تحدث فيه حالياً انه عندنا قوانين ممتازه وفي تشريعات بتنص بشكل واضح بهذا الخصوص، لكن زي ما تحدثت المشكله الاساسيه عندنا في الاردن واتوقع مش بس في الاردن، في معظم البلدان العربيه، انه وجود التشريع لحاله فقط ما بيكفي، لانه احنا برضه بدنا نقيس مدى تطبيقه على ارض الواقع. للاسف مدى تطبيق هاي التشريعات على ارض الواقع جدا ضعيف، خصوصا في بيئات عمل اللي هي خلينا نحكي بيئات العمل او في قطاعات غير المنظمه. لما نحكي قطاعات غير منظمه مش يعني خلينا نحكي قطاعات غير رسميه، يعني غير مسجل في الهيئات الحكوميه، غير مسجل ضد الضمان الاجتماعي، ما عنده حمايه اجتماعيه، وبالتالي عمليات التفتيش وتطبيق القرارات وتطبيق التشريعات في هاي القطاعات تحديدا اللي بتعرض العمال فيها تحت اشعه الشمس، مثل قطاع الانشاءات، قطاع الزراعه، قطاع النقل، هاي القطاعات غالبها معظمها قطاعات غير منظمه وغير مش يعني تغيب فيها بشكل كامل موضوع الحمايه الاجتماعيه. هاي القطاعات موضوع التفتيش فيها بيصير موضوع اصعب، وتطبيق القوانين فيها موضوع بيصير اصعب، وهذا بالتالي احنا بتطلب ايجاد او تطوير اليه جديده لانفاذ القوانين والتشريعات المتعلقه بالسلام والصحه المهنيه بشكل فعال اكثر. وهي المشكلة احنا بنواجهها من زمان، يعني في تشريعات نعمل تطورات تشريعية ولكن الإنفاذ يبقى محدود جدا، خصوصا في القطاعات غير المنظمة مثل الإنشاءات.
0: أستاذ مراد كتكوت، هناك قوانين جميل جدا، ولكن أيضا مقابل هذه القوانين هل تقدم الحكومة ربما حوافز أو تعويضات مقابل التوقف عن العمل؟ يعني إذا قالت للمشغلين لا تجعلوا العمال يعملون في هذا اليوم، هل هناك مقابل هذا الأمر ولا لا؟ لأنه هناك الكثير من العمال يقولون إذا لم نعمل يعني لن نأكل، يعني سنخسر لقمة عيشنا.
2: أكيد أكيد أكيد. شوف، بهذا الموضوع أنا في الأردن ما في نص قانوني صريح بيشير لهذا الإشي بموضوع التعويضات، ولكن هذا برجع لصاحب العمل. يعني مثلا إحنا خلينا نحكي إذا مثلا صارت موجة حم، وزارة العمل تصدر قرار بأنه مثلا من الساعة من الظهر للعصر ممنوع العمال يشتغلوا بهاي الساعات، خصوصا بقطاع الإنشاءات والزراعة والنقل، تمام؟ فصاحب العمل هان شو بيعمل؟ بيشفت، يعني مثلا بتصير ساعات العمل بالمساء، يعني بنقل أو بصير عملية نقل لساعات العمل بدل ما تكون بالظهر بتصير بالمساء، أو مثلا بصير مثلا أو مثلا باليوم الآخر لما تروح مشت الحم بتزيد ساعات عمله. يعني هيك الآلية اللي احنا بنشتغل فيها.
0: واضح.
2: تمام. هلا موضوع انه مثلا في عمال ما بياخذوا تعويضاتهم، لابد انه اكيد في حالات كثير عمال ما بياخذوا مثلا حقوقهم او مستحقاتهم بسبب هاي الحالات.
0: استاذ مراد، نتمنى ان تبقى معنا. تنضم الينا الدكتوره نهيده سعيد الهبج الطبيبه. نرحب بك دكتوره.
3: أهلاً
0: وجميعاً. دكتورة نهيدة، متى يتحول الشعور المعتاد بالحر والتعب إلى إجهاد حراري قد يهدد حياة العامل؟
3: بيتحول الشعور المعتاد بالتعب لإجهاد حراري ممكن يهدد حياة العامل لما طاقة الجسم تكون المصروفة أثناء موجة الحر أكثر من الطاقة داخل الجسم، يعني لما يكون ما في شرب ماء كافي أو حتى سعرات حرارية كافية، فممكن الجسم يكون تتجاوز طاقة الجسم المعتادة، وهذا الشيء ممكن ينقل إشارات للدماغ أنه هلأ لازم نوقف، لازم الجسم ياخد استراحة عن العمل. وممكن كمان نحن شفنا هذا الشيء بموجات الحر حتى عند الأطفال، شفنا مرضى جايين بسبب تجفاف كامل اضطرنا نحط لهم سيروم، فهذا الشيء ممكن يأثر على ممكن يقضي لحالة إسعافية يعني كبيرة، ممكن الشخص يكون بخطر موت بسبب هالشيء، بغض أبعد يعني من ضعف، ممكن تبلش القصة بمشاكل بالتركيز، بمشاكل بالقدرة على العمل، ولكن أكثر من ذلك خطر للموت.
0: طيب دكتورة نهيدة، يعني كيف تؤثر درجات الحرارة العالية على العمال؟ ما هي الأخطار بالتحديد؟ وهل نتحدث هنا عن العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس مباشرة، أم حتى أيضا العمال الذين يعملون وهم غير متعرضين للشمس؟
3: أكيد درجات الحرارة العالية بتأثر على الجميع، يمكن بدرجة أكبر على العمال اللي بيعملوا تحت حرارة الشمس بشكل مباشر، ولكن شفنا نحن ألو؟
0: نعم عم نسمعك.
3: شفنا نحن تأثير حتى للعمال اللي بيشتغلوا بالأماكن المغلقة مثلا بفرنسا اللي هي دولة أبدا ما لها معتادة على هالدرجات الكبيرة. الأماكن المغلقة عم تحبس الحرارة، وقات عم تكون الحرارة بالأماكن المغلقة أكبر من الحرارة خارج الأماكن المغلقة. فإذا ما في تكييف داخلي، إذا ما في إذا مثلا عمال عم يشتغلوا على ورشة، عم يشتغلوا بتصليحات بأماكن مغلقة، وما عندهم قدرة أنهم يشربوا مي بشكل منتظم أو أنهم يروحوا لأماكن فريش أكثر ويقدروا يغيروا حرارة جسمهم، فهذا الشيء ممكن يأثر ممكن بالأماكن المغلقة أكثر من الأماكن المفتوحة اللي فيها شوية هواء اللي ممكن في
0: إذا يعني هذا يعني أن المخاطر هي لا تتعلق فقط بمن يعمل تحت أشعة الشمس مباشرة. أكيد. طيب أكيد. ما هي الأعراض التي نقول من خلالها أننا نتعرض للإجهاد الحراري والخطر على الصحة؟
3: أول شيء بتبلش موضوع إذا في تعرق زائد عن هاي أول إشارة جسم عم يحاول يتأقلم مع الحرارة. تعرق زائد عن العادة، فهي أول درجة بتخلي الشخص يقول لازم أنا هلأ أشرب مي، لازم أنا هلأ أعود المي اللي عم أخسره أثناء العمل. هي أول إشارة. بعدين بيصير في صعوبة بالتركيز، بيكون في عصبية زايدة، بيكون الإغيتابيليتي مثل ما نقول فرنسي إنه الشخص ما نو قادر يتحكم بأعصابه. ممكن يؤدي هذا الشيء بعدين لدوخ، فقدان للوعي. فأول إشارة أكيد صعوبة بعد التعرق هي صعوبة التركيز، العصبية الزايدة.
0: نعم. طيب دكتورة نهيدة، ما الإسعافات الأولية الصحيحة عند الاشتباه في إصابة عامل بإجهاد حراري أو بضربة شمس، وما الأخطاء الشائعة التي قد تؤخر إنقاذه؟
3: هلا الإجراءات الأولية الصحيحة أكيد هي إنه ينحط في مكان تتعدل حرارته. الشيء الخاطئ ممكن إنه نحط ثلج مثلا على العامل، أو نحاول ننزل حرارة الجسم بشكل سريع جدا. هي من الأخطاء الشائعة. ما بيصير إنه حرارة الجسم تنزل مثلا من 40 ل 35 بشكل سريع جدا. فلذلك مهم كتير إنه لما عامل يتعرض لهالشيء يكون في أخصائيين مختصين، يعني أطباء أو باراميديكو، يعني أشخاص بمجال الصحة هن اللي يتصرفوا. لكن قبل ما نوصل لهالخطوة أهم شيء إنه يكون في تعويض للماء اللي عم يخسره الجسم أثناء التعرق الزائد. من الأخطاء الشائعة أثناء تعويض المي هي شرب المي بكثرة بدون ما نشرب معه أشياء فيها سكر أو ملح، نخسر شوارد من الجسم ما منعوضها. فكثر شرب المي بيخلي يصير في مثل انحلال بالدم، وبيخلي هذا الشيء انه كمان يأثر على الدماغ وممكن يعمل مضاعفات
0: اخرى.
3: شرب المي مع شوارد مع ملح، مع يعني مثلا تيبيكمان العصير الصودا هالقصص أحسن من المي لحالة مثلا.
0: شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الدكتورة نهيدة سعيد الهبج الطبيبة، حدثتنا من هنا من فرنسا. شكرا جزيلا. تنضم إلينا وفاء عشري منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل في دار الخدمات النقابية والعمالية من مصر. نرحب بك أستاذة وفاء.
4: أهلا بحضرتك وأهلا بالبرنامج.
0: أهلا بك أستاذة وفاء عشري. العمال الأقل أجرا هم غالبا الأكثر تعرضا للحرارة والأقل قدرة أيضا على رفض ظروف العمل الخطرة. هل يدفع هؤلاء ثمن أزمة مناخية وأزمة أيضا قانونية لم يكونوا المسؤولين الرئيسيين عنها؟
4: بالتأكيد كلام حضرتك حقيقي، وبشكر الدكتورة على مداخلتها بخصوص التدخلات الصحية أو الإصابات اللي بتحصل أو الشعور أو الأعراض، كل الحاجات دي موجودة طول الوقت. عشان كده بنقول إن قضية الإجهاد المناخي مش قضية صحية بس، إنما هي قضية عمل وحقوق وعدالة اجتماعية. الإجهاد ما بقاش مرتبط بشكل أساسي بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إنما ده بقى خطر مهني حقيقي بيزيد مع تغير المناخ. وبالتالي بيأثر زي ما قلنا على صحتهم وعلى دخلهم وقدرتهم. في قطاعات اللي هي معرضة طول الوقت مواقع مفتوحة من أكثر العاملين المعرضين للوقوع بإصابات الإجهاد الحراري، ودول بيقوموا بمجهود بدني كبير جدا لساعات طويلة جدا خلال فترات الصيف. قطاعات الإنشاءات بقى، الزراعة، الصيد، العمال في المحليات اللي هما بيقوموا خدمات النظافة والتشجير، هذه القطاعات اللي بتعمل طول الوقت في مناخ مفتوح أو في مواقع مفتوحة، دول أكتر ناس معرضين، ودول أكتر ناس الحقيقة ما بيقدروش يتكلموا يقولوا أنا مش هقدر أسيب الشغل دلوقتي علشان خاطر هو بيتعرض لفقدان دخله تماما، ما عندوش رفاهية إن هو يسيب الشغل في الوقت الحالي لأن ده الحرارة عالية جدا، أو إن أنا النهاردة مش هشتغل علشان خاطر الجو حر جدا فأنا مش هقدر أشتغل. دول بشكل أساسي إحنا بندخل بنتكلم عن أكل عيشهم. عندنا في أسوان كمان الموضوع كمان مرتبط بإن المشاريع اللي بتقام خاصة بالطاقات المتجددة أو اللي هي سياسات الدولة حوالين تقليل الانبعاثات، هل المشاريع دي بتقدم وظائف لائقة للعمال فيها؟ الحقيقة لا. مثال على كده المشروع طاقة متجددة في أسوان السنة اللي فات وقع فيها شاب عنده 25 سنة توفى في الحال، وخمس إصابات وفاة داخل الموقع لأن هم على مساحات كبيرة جدا داخل مواقع مفتوحة. في أيام أسوان بتوصل فيها لأعلى درجات مستوى درجات الحرارة على مستوى العالم، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم بتبقى أعلى مدينة فعليا. علشان كده احنا بيبقى عندنا سؤال، هل المشاريع دي حقيقة بتقدم وظائف لائقة للعمال؟ التشريعات المصرية الحقيقة هي عندنا احنا تشريعات، عندنا قوانين بتتعامل مع مخاطر الحرارة. وزير القوى العاملة كان طلع قرار رقم 211 لسنة 2003 على حوالين مستويات الوقع الحرارية وربطها بنظام العمل والراحة حسب طبيعة المجهود، واللي وضع فيها مستويات الراحة ل 25 إلى 75% من ساعة العمل.
0: نعم.
4: كمان
0: أستاذ وفاء، القوانين موجودة، هذا ما تفضل به قبل قليل مراد كتكت من الأردن، من المرصد العمالي الأردني، القوانين موجودة ليس فقط في مصر والأردن بل في معظم البلدان العربية. المشكلة الأساسية أن هذه القوانين هي غير مفعلة، هي غير فعالة، هناك رقابة غائبة.
4: لدينا قواعد وضعت في سياق مناخي مختلف، احنا بنتكلم عن قرار 2003، من الوقت ده تغيرت الظروف المناخية بشكل كبير جدا، أصبحت موجات الحرارة كمان أشد تكرار. بنحتاج نسأل كمان، هل معايير قياس الحرارة الحالية كافية؟ هل إحنا بنستخدم مؤشرات علمية حديثة بتاخد في الاعتبار بقى الحرارة والرطوبة والإشعاع الحراري وحركة الهواء؟ هل عندنا آلية واضحة بتقول لصاحب العمل عند الوصول لمستوى معين من الخطر إن إحنا لازم نقلل ساعات العمل أو نزود فترات الراحة أو توقف العمل؟ حقيقة أن هناك فجوة كبيرة جدا ما بين السياسات وما بين التشريعات.
0: أستاذ وفاء، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أنتقل فقط إلى الأستاذ ياسر عبد الستار، مهندس استشاري في السلامة والصحة المهنية. أستاذ ياسر مرحبا.
5: مرحبا بك
0: ياسر عبد الستار. كيف نقول أن يعني العمل هو خطر يعني عند درجات حرارة معينة؟ كيف يقاس خطر الحرارة في مكان العمل؟
5: خلينا بس في البداية نقول إن إحنا كسلامة بنقسم موضوع الإجهاد الحراري أو بنقول على الإجهاد الحراري ده بالنسبة لنا ريسك، دي مخاطرة، وإن المخاطرة دي ممكن تبقى جاية من الشمس أو أشعة الشمس أو مصادر الحرارة. يبقى عندنا المهدد هو الشمس أو مصادر الحرارة، مش شرط إن أنت تكون بتشتغل أسفل أشعة الشمس، لا بالعكس، أنت ممكن تكون في مكان في عواتف لدرجات الحرارة وفي حمل حراري يؤثر على الناس اللي موجودة. فأصبح كل ما يحيط بالإنسان هي مهددات، ومش مجرد إن هو خطر النهاردة ولا خطر امبارح، إحنا هنفضل نعيش في مخاطر مدى الحياة لأن كل ما يحيط بالإنسان هي مهددات. فزي ما بقول لحضرتك المهدد هو الشمس، فإن أشعة الشمس أو درجات الحرارة هي بالنسبة لنا ده الخطر، وإن الخطر أو إن الخطورة من هذا الخطر هو الإجهاد الحراري والعاقبة هي ضربة الشمس. بس محتاجين إن نعرف الناس إن الإجهاد الحراري هي مرحلة ما قبل ضربة الشمس، لأن الإجهاد الحراري هي حالة فسيولوجية بتحصل لما الجسم ما بقاش قادر ينظم درجة الحرارة بتاعته داخليا ومش قادر ان هو يتخلص من درجة الحرارة. فيعني بمعنى كده يعني أدق وأصح ان نظام التبريد عنده ما بيبقاش شغال. طيب خلينا بس برضو أتكلم وأضيف للسادة الأفاضل في موضوع القوانين. أي نعم في قوانين من 1980 وقانون العمل المصري في 2003، ولكن هناك في إصدارات حديثة لهذه القوانين تتناول تغير المناخ زي قانون العمل المصري الجديد في سنة 2025، وكمان حتى في منظمة العمل الدولية عملت اتفاقية صادرة في 2024 بتتكلم عن تغير المناخ وبتتكلم عن الإجهاد الحراري.
0: نعود يعني أستاذ ياسر، نعود إلى نفس النقطة، القوانين والتشريعات أحيانا تكون موجودة ولكنها لا تطبق، وهنا المشكلة.
5: مش عايزين نقول لا تطبق، هنا عندنا احنا بنشتغل على أكتر من وجه. أولا عندنا تشريعات وعندنا جهات رقابية وعندنا تواصل مع الجهات
0: هل الرقابية. هل الجهات الرقابية هي كافية؟ هل هي فعالة بكل صراحة؟
5: ما خلينا نقول بقى في أساليب تانية للتعامل. هو الفكرة مش بس رقابة، ما الإنسان عليه رقيب. التشريعات الجهات الرقابية تتحقق من تطبيق القوانين، ولكن الجهة الرقابية مش هتكون موجودة 24 ساعة، مش هتفتش على كل الأماكن اللي موجودة. حتى وزارة العمل حطت مبادرة واتساب عشان نقدر نتواصل مع وزارة العمل ونقدر نبلغ لو في يعني درجات حرارة أو إجبار العاملين على العمل في درجات الحرارة العالية. فيعني ده موضوع مهم. طيب هقول لحضرتك حاجة، هنا عندنا فكرة رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال هم اللي ممكن يكونوا بيوصلوا لمرحلة إن هم يشغلوا العاملين بالسخرة. إن أنا أشتغل مخالف لهذه القوانين هو عامل بالسخرة. طب إحنا بنعمل إيه كإدارات للسلامة والصحة المهنية؟ بنشتغل بإجراءات استباقية. إحنا أولاً نتنبأ بدرجات الحرارة، وزي ما البشمهندسة قالت إن مش فكرة بس درجة الحرارة، لا لازم يكون عندنا أجهزة بتقدر تقيس معدلات الحمل الحراري أو درجات الحرارة اللي ممكن تأثر على الناس.
0: وهنا السؤال وهنا السؤال أستاذ ياسر عبد الستار، هل توجد درجة حرارة معينة واحدة يجب عندها إيقاف جميع الأعمال، أم يختلف القرار باختلاف نوع العمل وباختلاف ظروف العمل؟
5: ممكن نقول في دول الخليج في درجة حرارة ثابتة لإيقاف العمل، وفي إيقاف عمل في أوقات معينة وتطبق، ولكن في مصر مختلف، لأن في أغلب مصر درجات الحرارة بتكون مختلفة عن بقية الدول أو دول الخليج، فبيكون درجات الحرارة بتختلف وفقا لطبيعة العمل أنا موجود فين. وأنا قلت لحضرتك برضو هو مش مجرد درجة حرارة، هو مؤشر حمل حراري. يعني لازم يكون في جهاز، طبعا في قانون العمل وفي الحدود العتبية كمان بنتكلم على موضوع درجات الحرارة المناسبة، فبيقول لك إن لو طبيعة العمل ده كذا بيشتغل تحت أشعة الشمس فإن هو يقف عند درجة حرارة كذا، ومش درجة الحرارة اللي احنا بنسمعها 50 درجة مئوية و54 درجة مئوية، لا احنا درجة الحرارة المتعلقة بالحمل الحراري. الحمل الحراري أستاذنا الفاضل هي حرارة الهواء، هي الرطوبة، هي إشعاع الشمسي أو درجة الحرارة المباشرة من الأسطح الموجودة. فكل دوت بينعكس في ظل معادلة ويديني درجة حرارة معينة، فيقول لك مثلا من 30 درجة مئوية وفقا لمؤشر الحمل الحراري لا نوقف الأعمال، أو إن إحنا نشتغل 20 دقيقة ونريح 10 دقايق أو نص ساعة ونص ساعة. فالروتيشن ده أمر مهم، فمش عايزين نقول برغم وجود القوانين لا تطبق، لا إحنا بنحاول جاهدين إن إحنا نطبق القوانين ديت، لأن كل مؤسسة أي نعم عندها legal requirement متطلبات قانونية، ولكن في متطلبات اقتصادية. ما العامل اللي هيقع يغمى عليه ده أو يحصل له ضربة شمس ما أنا هصرف عليه، العامل اللي هيقع ده ما هيوقف لي العمل.
0: أستاذ ياسر عبد الستار اسمح لي أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا على الواتساب. يكتب إلينا أبو ليث من كركوك من العراق، يقول في العراق عندنا للأسف عمالة للأطفال وهي كثيرة، وللأسف يستغلونهم في الأجواء الحارة، لا توجد منظمات ولا حكومات تهتم في هذا الجانب. رسالة أخرى تصلنا من جهان من طنطا، تقول جهان طنطا من مصر عفوا، تقول جهان للأسف في درجات الحرارة العالية أحيانا تكون أكثر من 40 درجة مئوية، عمال البناء يعملون بدون توقف، والمزارعين أيضا، وهناك أيضا ظاهرة الأطفال الذين ينتشرون في الشوارع لتحصيل الرزق. أريد أن أعود إلى مراد كتكوت. أستاذ مراد معنا صحيح؟
2: نعم.
0: أستاذ مراد، يعني ماذا يفعل العامل إذا طلب منه مواصلة العمل تحت الشمس؟ هل القوانين تحميه؟ هل يستطيع رفض العمل من دون أن يخشى الفصل أو الاقتطاع من أجره أم لا؟
2: نعم، يعني هلا طبعا في آليات وآليات شكاوي وقنوات تقدر العامل إنه يقدم شكوى من خلالها للجهات المعنية ومن بينها وزارة العمل. لكن حقيقة إذا نحكي بأرض الواقع، معظم العمال اللي بيتم إجبارهم على العمل في ساعات مثلا موجات الحمل بيضطروا إنهم يشتغلوا وما يقدموا شكوى لسبب واحد، إنه خوفا من قطعان أو فقدان العمل وانقطاع رزقه زي ما نحكيها. وهذا سبب بالنسبة لي إذا نرجع السبب الرئيسي هو قلة فرص العمل. لما يكون في فرص عمل قليلة ومعدلات بطالة عالية، هنا بتصير في استغلال لحاجة العامل. يعني أنا صاحب عمل، عندي عامل في حال مثلا عارضني وما رد علي أو قدم شكوى، أنا مثلا بإمكاني بفصله من العمل أو بطرده من العمل، وبالتالي هو بيلاقي صعوبة إنه يلاقي مثلا فرصة عمل أخرى أو بديلة.
0: نعم، يعني أستاذ مراد، هذا من ناحية، ولكن أيضا عدم وجود مؤسسات ونقابات ربما قد تحمي العمال.
2: أكيد. هلا من ناحية الجهات المعنية أو الرسمية الحكومية وآليات الشكاوى موجودة، ولكن زي ما قلت لك هناك خوف من معظم العمال إنه يقدموا شكاوى. هلا بالموضوع النقابات العمالية، للأسف إحنا بالأردن عندنا منظومة النقابات العمالية عندنا جدا ضعيفة ودورها جدا ضعيف على المستوى العمل أو أرض الواقع. وهذا الحكي من سنوات، يعني وهذا الحكي يعني له علاقة بقانون العمل. هناك فصل كامل بقانون العمل بيحكي عن النقابات العمالية، ولكنها نصوص مجحفة وبتؤدي إلى إضعاف دور النقابات العمالية. ولكن أنا رأيي المشكلة الأساسية اللي هي قلة فرص العمل. إذا إحنا حلينا قلة فرص العمل ووفرنا فرص عمل بشكل مرتفع، هنا إحنا مش بحاجة للعامل إنه يقدم شكوى. هان بتصير الإجراء على طول من صاحب العمل، يعني صاحب العمل هان بيصير هو بحاجة العامل لأنه عارف إنه في فرص عمل كثيرة، فبضطر صاحب العمل إنه يوفر له ظروف عمل ملائمة وظروف عمل لائقة بحيث العامل ما يتركه ويروح على فرصة عمل أخرى. ولكن إذا كان في قلة فرص العمل، وبالتالي هان صاحب العمل بيستغل حاجة العامل للعمل، وبالتالي هان صاحب العمل بيضطر إنه يقبل بشروط عمل ضعيفة بس على سبيل إنه يحافظ على عمله ومصدر رزقه. وأنا برأيي، أنا يعني ما بعرفش بدي أضيف شغلة، يعني أنا مع النقطة اللي حكاها الأستاذ ياسر بخصوص الإجراءات الاستباقية. يعني إحنا يعني مجرد اقتراح إنه إحنا لازم ننتقل من مفهوم ردة الفعل إلى مفهوم الوقاية المسبقة. كيف يعني؟ يعني إحنا ما لازم ننتظر الإعلان عن موجة حر حتى نبدأ نفكر في سلامة العمال، لأن للأسف في كثير من أصحاب العمل خصوصا في القطاعات اللي تتطلب انه العمال يتعرضوا مثلا او بيشتغلوا في اماكن مفتوحه، مثلا بيكونوا ملتزمين بمواعيد العمل. فانت لما تقرر بنفس الوقت انه هاي الساعات ممنوعه او ممنوع تشتغل فيها، في اصحاب العمل بيضطروا انهم ما يلتزموا لانه بيكونوا ملتزمين مسبقا بمواعيد تسليم مسؤوليه تسليم مثلا مشروع بنائي بغض النظر. لكن هنا الاهم إجراءات استباقية، إنه مثلا الأسبوع الجاي في إحنا موجة حر، نطلع قرار استباقي إنه مثلا في اليوم الفلاني في موجة حر، فالساعة من الساعة الفلانية للساعة الفلانية ممنوع العمال يشتغلوا فيها مثلا في قطاعات
0: طيب.
2: وبالتالي يعني إحنا نقل أو منخبر مسبقا أصحاب العمل بحيث يرتبوا أوضاعهم وأمور شغلهم قبل ما يجي هذا اليوم.
0: أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة وفاء عشري، منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل في دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر. أستاذة وفاء، يعني الكثير من العمال هم مدفوعون، يعني هم يعملون لأنهم ليس لديهم أي خيار آخر. كيف يمكن التوفيق بين حماية العامل والحفاظ على أجره؟ يعني وهل يؤدي يعني تعليق العمل أحيانا إلى تحميل العامل نفسه الخسارة؟
6: في الأخير إحنا قصاد منظومة مرتبكة وغير واضحة. إحنا عندنا مشكلة في البيانات أصلا، البيانات والإحصاءات ما بتوظفش أو ما بتوضحش زكاة الإصابات المرتبطة بالحرارة اعتبارها جهاز حراري وضربة شمس مرتبطة بالعمل.
0: نعم.
6: علشان كده بيصعب علينا معرفة عدد الإصابات والوفيات أو القطاعات الأكثر تعرضاً أو نقيم نجاح إجراءات الوقاية. بالتالي أنت إزاي هتقدر سياسات تقدر تعمل سياسات فعالة علشان تحمي العمال؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. طبعا المشكلة دي بتزيد بقى مع العمال غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولين من الباطن، لان دول بالتأكيد بيعملوا في اكثر ظروف تعرضا للحرارة، وفي نفس الوقت قدرتهم على المطالبة بالحماية والتوقف العمل محدودة جدا بسبب فقدانهم الدخل. انت لو هتقدر تعمل سياسات حماية لنسبة قليلة جدا المنتظمين او العمال الرسميين داخل القطاعات الاقتصادية المعروفة، لكن في نسبة كبيرة جدا بتشتغل في قطاعات غير رسمية وغير منتظمة، وبالتالي عليك تعمل بروتوكول سياسي وطني علشان تقدر تحمي العمال. أولا لازم يكون في بروتوكول واضح جدا لتنظيم العمل ووقفه أثناء موجات الحر الشديد، ربطه بإنذارات الإرصاد، ما هياش خاضعة أبدا لتقييمات أصحاب العمل. دي لازم يبقى في بروتوكول من وزارة العمل تنزل كده إن في 1-2-3-4، والإنذارات دي تبقى مرتبطة، الإرصاد الجوي يبقى مرتبط بوزارة العمل، يبقى مرتبط بالمحافظات، يبقى مرتبط بالمسؤولين، علشان خاطر لما يبقى فيه إنذار حاجة مبكرة زي ما بنقول كده نبعت للناس في المواقع. والتفتيش مهم جدا، إن مفتشين وزارة العمل يكونوا على دراية كاملة بالقوانين وعلى دراية كاملة كمان، ويتدربوا على ما يخص كل ما يخص الجهاز الحراري.
0: أستاذ وفاء،
6: الحقيقة هم مرتبطين بقوانين، لو القوانين دي غير مفسرة بالنسبة لهم وغير ملزمة هو هيروح يفتش على إيه؟
0: نعم.
6: فأنا محتاج أدرب المفتشين الأول علشان يعرفوا هم رايحين يفتشوا على إيه.
0: أستاذ وفاء اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر من الأردن. يقول ياسر في بلدان تعاني من أزمات اقتصادية ومن نسبة فقر عالية، من الصعب تطبيق القوانين، وبكل اختصار الناس بدها تعيش، يعني الناس هي تبحث عن لقمة العيش. ما رأيك أستاذ وفاء؟
6: طبعا أنا متفقة تماما، لأن في الأصل أنت لازم تصلح سياسات الاقتصادية اللي موجودة عندك، لأن هي بالضرورة هي بتأثر على الأسر وبتزيد، أو هي بالأساس سياسات إفقار. طول الوقت بقى في سياسات إفقار بتحط الأسر المصرية تحت ضغوط اقتصادية هائلة جدا واجتماعية، وبالتالي هو ما عندوش حل غير أن هو يبعت عياله يشتغلوا، أو هو ينزل يشتغل باليومية، أو هو يرضى بأي ظروف عمل غير لائقة علشان أكل العيش. أنا مش عايز أدخل في قصة تانية، إحنا في الفترة الأخيرة دي لقينا كمان حوادث كتيرة مرتبطة بعمل الأطفال في الطرق في مصر، فيعني دي قصة مرتبطة ارتباط كبير جدا بسياسات موجودة هي في الآخر بتجبر العامل على إنه هو إما يموت من الجوع أو يموت من العمل.
0: أعود إلى ياسر عبد الستار. أستاذ ياسر، كيف يمكن يعني التحسين الواقع واقع العمال، وكيف يمكن ضمان سلامتهم وخصوصا أثناء موجات الحر؟
5: طيب خلينا نقول أن رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال عليهم دور كبير جدا، وإدارة السلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات عليها دور كبير جدا. صاحب العمل والإدارة العليا لا تعني معنى الإجهاد الحراري ولا تعني المخاطر، مش عارف المخاطر إيه اللي موجودة داخل بيت العمل. فمفترض أن إدارة السلامة والصحة المهنية تبدأ توجه أصحاب الأعمال والإدارة العليا بالمخاطر اللي موجودة، وتبدأ تقدم إجراءات ومقترحات وحلول بناء على مصادر حقيقية وبناء على القوانين اللي موجودة، علشان يكون في إجراءات للحد من الإجهاد الحراري أو العمل في ظل ظروف تمام مناسبة يعني. ولكن خلينا نقول إحنا كإدارة للسلامة والصحة المهنية بعد ما بنعمل حاجة اسمها تقييم المخاطرة أو تقييم المخاطر، بنبدأ نشوف إيه هي حجم المخاطرة اللي موجودة، إيه حجم الإجهاد الحراري اللي ممكن يحدث، لأن حجم الإجهاد الحراري في منطقة عمل يختلف عن منطقة عمل أخرى. وبناء على كده بنبدأ نشوف إيه هي الإجراءات، وبنقدم تبريرات للإدارة العليا. طيب إيه من ضمن الإجراءات اللي إحنا بنعملها؟ وخلي بالك إن الإجراءات دي كلها إجراءات استباقية. برقم واحد، هو لازم إن إحنا نعرف الإدارة العليا. يعني إحنا لو بنتكلم عن الجهات الرقابية، الجهات الرقابية بس مش منوطة بإن هي تتحقق، لا، لابد إن يكون في نشر ثقافة الإجهاد الحراري، ويكون في جلسات وانعقادات لأصحاب الأعمال عشان يعرفوا إن الإجهاد الحراري يؤثر على العمل، يؤثر على استمرارية العمل. طب في إجراءات إحنا ناخدها؟ في إجراءات كتير. الإدارة أصلا مفترض أن هي توفر بيئة عمل أمنة، بيئة عمل مستقرة، وفي القوانين بتحدد الكلام ده. يعني إحنا لازم نوفر

حياتهما وفق مرجعية لا ينتميان إليها أصلاً. الأغرب أن بعض التعليقات لا تكتفي بالحكم على العلاقة، بل تتحول إلى محاكمة لجورجينا تحديداً. كيف قبلت؟ لماذا لم تشترط الزواج؟ كيف تضمن حقوقها؟ وكالعادة، حتى حين يتعلق الأمر بخيار مشترك بين رجل وامرأة، تصبح المرأة هي المتهمة الأولى. يمكن أن نختلف مع نمط حياتهما، يمكن أن لا نختاره لأنفسنا، لكن الاختلاف شيء، وأن ننصب أنفسنا أوصياء على حياة الآخرين شيء آخر. القيم تصبح أكثر إنسانية حين تساعدنا على اختيار حياتنا، لا حين نحولها إلى عصا نقيس بها حياة ملايير البشر. باختصار وببساطة، لا أحد مطالب بأن يعيش وفق مقاييسنا الخاصة. ثناء العاجي الحنفي.

مستمعينا، هي الثانية عصرا بتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. هجوم إيراني بطائرة مسيرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق مسرور برزاني. انتهاء مهلة 60 يوما في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع تراجع الأمال بالتوصل إلى اتفاق سلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك السلاح النووي. المبعوث الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنير في إسرائيل بعد مصر لمناقشة خطة غزة بعد لقاء نادر جمعه بقادة حركة حماس في القاهرة. يلتقي رئيس الحكومة

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. لبنان الرسمي يطالب بتمديد لقوات اليونيفيل أو لبديل عنها قانوني في جنوب لبنان، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لعودة الاقتتال مجددا. إلى اللقاء.

0: مساء الخير وأهلا بكم في المجلة الرياضية الأسبوعية، وأرحب بمازن معي في الإشراف التقني وبكل المستمعين. لانس يجرد سان جيرمان من لقب كأس الأبطال الفرنسية، وأرسنال يوجه رسالة قوية للفرق ويتفوق على سيتي بثلاثية نظيفة في مسابقة درع المجتمع الإنجليزي، والكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات على حساب ملاوي. مفاجأة البطولة ونتائج وأرقام بطولة أوروبا لألعاب القوى، ينضم إلينا الزميل ودي عبد النور لاحقا. وأرحب بزميل وديع في عاني معي من بيروت. مساء الخير وديع. وأيضا أرحب بمحمد شحاتة الإعلامي والمحلل الرياضي من القاهرة.
1: أهلا بك أستاذ.
0: ومراسل مونت كارلو الدولية ظفر الله المؤذن. أهلا وسهلا ظفر الله.
2: أهلا وسهلا عاطف، وتحية لكل مستمعي راديو مونت كارلو الدولية.
0: إذن لكم جميعا، تركنا المونديال وانطلقنا مع مباريات محلية البطولات الأوروبية، وأصبحنا نتابع هذه المباريات. كانت هناك مباريات مهمة في إنجلترا، مباريات مهمة في إسبانيا، وأيضا في تركيا، ونحن نتابع محمد صلاح النجم الذي انتقل إلى هناك، وأصبحنا أيضا نتابع لحسن الحظ مباريات المختارة من الدوري الإنجليزي، وربما نطرح هذا الموضوع أيضا، هل بالإمكان أن نتابع كل المباريات بفضل محمد صلاح الذي انتقل إلى الدوري التركي. ولكن نبدأ من هنا من البيت. نانس الذي جرد سان جيرمان من لقب كأس الأبطال الفرنسية، وأبدأ معك وديع.
3: هي تسمية المعطاة في فرنسا بالنسبة لكأس السوبر المحلي في فرنسا، وفوز لانس على فرنسا جماعة وطريقة فرنسا يعني بطل فرنسا.
0: وديع وديع وديع، يعني مضطرين نعاود الاتصال بك لأن الخط غير مسموع تماما. نعود الاتصال بك الآن مباشرة، وانتقل بالسؤال لزفر الله المؤذن. زفر الله، إذن كأس السوبر لصالح لانس على حساب سان جيرمان،
2: هي مفاجأة بكل المقاييس، لأن باريس سان جيرمان هو بابا على الكرة الفرنسية يعني، وحرم هذه المرة من الفوز بكأس السوبر الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي. هو في سجله 14 مرة كأس الأبطال، يعني حرم هذه المرة أيضا من تحقيق السداسية التاريخية، لأننا نعلم جيدا بأن باريس سان جيرمان حقق دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس السوبر الأوروبي على حساب نادي إنجليزي لا نقول مغمور يعني، ولكن يعني نادي محترم. فلن تكون هناك سداسية على غرار برشلونة وأندية أخرى، ولكن على أي حال هناك ناقوز، لا أقول خطر وإنما تنبيه وإنذار للويس إنريكي، يعني لأنه فعلا سقط أمام فريق يعني هو يتفوق عليه بمراحل في جميع الأوجه، يعني كميزانية، كلاعبين، كصفقات. ولونس بفضل فلوريون طوبان هدف جميل جدا، ولعب لونس وقاوم رغم طرد لاعبه كيليان أنتونيو منذ الدقيقة 39، واستطاع أن يحتفظ بهدف التفوق. ونقطة مضيئة في هذه المباراة، هناك لاعب سعودي سعود عبد الحميد
0: صحيح
2: لعب مع لونس، وتألق أيضا الجزائري ياسين تتراوي. إذن لونس يمكن القول بأنه سيكون أرسل رسالة، سيكون ندا كبيرا لنادي باريس سان جيرمان في الموسم الجديد.
0: إذن وديع عاد إلينا. وديع، كأس السوبر كما تحب أن تسميها أنت
3: صحيح عاطف كما ذكر ظفر الله بالنسبة لي بداية الموسم. بداية الموسم ليست سهلة بالنسبة طبعا سان جيرمان، أغلبية لاعبي عائدون من المونديال، أغلبية اللاعبين لم يتدربوا مع الفريق كثيرا، وكان مباراتان في أسبوع واحد مباراتان رسميتان على لقبين بالنسبة لباريس سان جيرمان، كأس السوبر الأوروبي والكأس السوبر المحلي. وأوروبيا كان تغلب باريس سان جيرمان على أستون فيلا بهدفين لواحد، بدون أحد من لاعبيه خاضوا أول مباراة لهم بعد يومين فقط من عودتهم من الإجازة، كان حال أغلبية اللاعبي المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني والمنتخبات التي شاركت في الدور نصف النهائي من المونديال. ثم هذا اللقاء ضد لانس في المسابقة المحلية، فوز فريق لانس برغم من أنه لعب لأغلبية يعني في بعشرة لاعبين في معظم دقائق المباراة، عشرة لاعبين بعد طرد مدافع خلال الشوط الأول، باريس سان جيرمان أنهى بعشرة لاعبين أيضا بعد طرد مانديس، ولكن دقائق قليلة قبل نهاية المباراة. هي المباراة أو النهائي الثالث التي لم يفز به لويس أنريكي منذ بداية مسيرته كمدرب مع كل الأندية أو منتخب إسبانيا، خاض كل ما خاض مباراة نهائية فاز بها إلا ثلاث مرات، مرة مع منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا، مرة أيضا مع برشلونة في مسابقة أعتقد الكأس المحلية أو كأس السوبر المحلية في إسبانيا، برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، وهذه المرة إذن مع باريس سان جيرمان ضد لانس. هو مدرب يفوز عادة بالمباراة النهائية، ولكن الظروف ليست سهلة كما ذكر ظفر الله وكما يعرف الجميع. بالنسبة لباريس سان جيرمان أغلبية اللاعبين كما ذكرنا عائدون من الإجازة، والموسم لم يبدأ بعد باريس سان جيرمان بشكل فعلي.
0: نعم، يعني محمد شحاتة، هل هذا يكفي أن يعود بعض اللاعبين إلى الفريق سان جيرمان هذا الاسم الكبير، وأن يخوضوا هذه المباراة ويواجهوا لانس المنقوص ويتفوق عليهم في المباراة؟
4: حقيقة الأمر يعني أعتقد أن المباراة في بداية الموسم، يعني لا يمكن الحكم يعني على أداء الفريق، يعني مباراة أعتقد أنها الفريق باريس سان جيرمان لم يؤدي بالشكل المطلوب يعني في هذه البطولة. في هذه المباراة دائما مباراة السوبر بتكون فيها مفاجآت، يعني بغض النظر عن الخصم، يعني دائما بنرى فرق بتكون غير مصنفة بتفوز على الفرق أصحاب على فرق صاحبة البطولات وصاحبة الأرقام، وبالتالي فكرة تقييم الفريق من الآن يكون صعب يعني. ولكن أعتقد أن باريس سان جيرمان محليا يعني الأمر محسوم، يعني الفريق هو بيسيطر منذ سنوات على المسابقة بشكل كبير جدا، وبعيد عن باقي المنافسين بمسافة يعني، وبالتالي فكرة الحديث أن لانس سيكون منافسا بالنسبة لباريس سان جيرمان سيكون صعب جدا، أمور صعبة جدا يعني. في فرنسا باريس سان جيرمان يتربع على القمة، فريق من حيث القيمة التسويقية، من حيث جودة اللاعبين، وأبعد بكثير حتى أوروبيا الفريق أصبح مسيطرا بشكل كبير جدا، وبالتالي فكرة الحديث عن يكون هناك منافس محلي بالنسبة لباريس سان جيرمان هي فكرة أعتقد
0: متسرعة
4: جدا. لكل مباراة وليها ظروفها، خصوصا أن هذه مباراة السوبر بتلعب من مباراة واحدة، الدوافع بالنسبة للانس كبيرة جدا، يعني أن تفوز في مباراة واحدة، أن تفوز بلقب شيء يحسب بالنسبة لفريق لانس. أيضا سعود عبد الحميد أصبح أول لاعب سعودي يعني يفوز بكأس فرنسا ويفوز أيضا بالسوبر الفرنسي مع فريق لانس، هذا يحسب بالنسبة لهذا اللاعب اللي آتي من دوري مختلف، بالرغم من الإغراءات المالية في المملكة العربية السعودية، إنه إلا استطاع البقاء، يعتبر نموذج يحتذى به بالنسبة للاعب الخليجي. يعني فكرة أن تبقى في أوروبا بهذا الشكل يعني بالرغم أن
0: تماما يعني تماما قبل أتحول لوديع وظفر الله، هل هو يعني فضل البقاء في فرنسا ومع فريق لانس، يعني اشترى أوروبا على حساب الأموال، يعني عرض عليه أموال كثيرة بعقود أيضا مغرية ولكن رفض؟ محمد
4: تأكيد يعني أعتقد أنه فضل طريق الاحتراف هو الطريق الأصعب، يعني فضل المال على حساب على حساب المادي يعني.
0: وهذا نادر في كرة القدم هذه الأيام.
4: مظبوط ونادر جدا يعني. وبالتالي ده فكرة أنه يريد أن يثبت لنفسه أن اللاعب الخليجي قادر أن يتواجد بشكل جيد في الدوريات الخمس الكبرى، حتى بالرغم من الصعوبات اللي قابلت اللاعب في بداياته مع فريق روما. نعم. لأنه استطاع التأقلم مع الأجواء الأوروبية، أعتقد سيكون له شأن في هذا الموسم مع فريق لانس، وأيضا سيكون له شأن في أوروبا يعني، خصوصا أنه كان لديه عروض في الدوري السعودي بأرقام تفوق هذه الأرقام بمسافات يعني من حيث المادة يعني. وبالتالي ده شيء يحسن بالنسبة للاعب، يدل على مدى احترافية اللاعب يعني.
0: نعم. إذن إلى إسبانيا سنتابع أولى مباريات ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد يوم الأربعاء، والخميس برشلونة يواجه أتلتيك بلباو وديع، وتابعنا بعض المباريات. ولكن صفقة برشلونة تبقى الأهم لضم رودري من السيتي.
5: صحيح، هذا هو هدف برشلونة الآن، أن ينضم قائد منتخب إسبانيا بطل العالم رودري إلى صفوف برشلونة. كنا تبعنا طبعا هذا المكاتو، وبالنسبة لرودري كان هناك الكثير من الحديث عن انتقاله من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد، وبرشلونة فاجأ ريال مدريد وسيتمكن على الأرجح من أن يضم رودري. الآن الأمور يعني المواقف اقتربت من بعضها ما بين مانشستر سيتي وبرشلونة ورودري، ورودري هو يريد أن ينضم إلى رونا، مقتنع أنه باستطاعته أن يقدم المزيد بالنسبة لهذا الفريق بطل إسبانيا، إلى جانب العديد من زملائه مع منتخب إسبانيا بطل العالم. وخسارة صحيح لمانشستر سيتي، ولكن إضافة كبيرة بالنسبة لبرشلونة في مواجهة فريق ريال مدريد ضم الكثير من اللاعبين تحت إشراف مدرب جديد أيضا مورينيو خلال الميركاتو الصيفي.
0: نعم، ودي يعني قراءة سريعة بين ريال مدريد وبرشلونة قبل أن يخوض أولى المباريات في الدوري الأسباني. يعني تسلح فريق ريال مدريد وأيضا تسلح برشلونة، وكأن كل فريق يحاول أن يوازن مع الند حتى يستطيع أن يتغلب عليه في الدوري المحلي.
5: صحيح، هذا طبيعي، خاصة هناك طبعا بالنسبة لريال مدريد بعد موسمين من دون أي لقب لا محليا ولا أوروبيا لا يستطيعون أن يتابعوا أن يستمروا على هذا المنوال. ريال مدريد بحاجة القاب مع مدرب جديد عائد إلى الفريق، والذي كان مدرب ريال مدريد 3 أعوام في الماضي جوزي مورينيو، وعدد من الجدد خاصة في الصفوف الخلفية مع كوكوريا، كوناتي، دامفريز وبرناردو سيلفا أيضا البرتغالي في وسط الميدان. لا يوجد مهاجمين جدد، ولكن مورينيو على أرجح سيعتمد على كيليان مبابي وعلى فينيسيوس على اللاعبين. لم يتفقا على بداية الملعب كثيرا في الموسمين الأخيرين، سنرى كيف سيلعبان معا. رأينا مورينيو يعتمد كثيرا خلال المباريات الإعدادية، وحتى كان في وقت أوقات كان لديه شرط القائد، ثم مبابي هو انضم إلى تشكيلة في آخر مباراة ودية بعدما عاد من أن اللاعبين الذين خاضوا نصف النهائي مع منتخباتهم أو أكثر من نصف النهائي هم كان لديهم أيام إضافية من الراحة قبل عودتهم إلى فرقهم، وهذا هو وضع بالطبع لاعبي منتخب إسبانيا، منتخب فرنسا، منتخب الأرجنتين ومنتخب إنجلترا بشكل خاص. رأينا إذن باقي يعود، ورأينا في خلال شوط واحد على ما أعتقد مبابي مع فينيسيوس، سنرى في المباراة المقبلة كيف سيستخدم جوزي مورينيو اللاعبين معا هذا الموسم على الأرجح بشكل مختلف عن المدربين الذين مروا مع ريال مدريد في السنتين الأخيرتين.
0: ونتمنى وديع أن نتحدث عن ريال مدريد أكثر من جوزي مورينيو في هذا الموسم في الدوري الأسباني، هذا الرجل الذي جرب الحظ في إنجلترا ثم ينتقل إلى تركيا، يعود إلى البرتغال ثم إلى إسبانيا، وربما يعود إلى إنجلترا مرة أخرى. فأتمنى نتحدث كرة قدم فقط في الدوري الأسباني، وخاصة في ريال مدريد.
5: علما أن ريال مدريد كما ذكرنا يعني استثمر كثيرا في سوق الميركاتو. فقط بالنسبة للجناح الإيفواري يان ديوموندي القادم من لايبزيغ 125 مليون يورو، الهولندي دامفريز 20 مليون، بطل العالم كوكوريا مع منتخب إسبانيا قادما من تشيلسي 55 مليون و25 مليون لنجم الشاب قادم من ليفانتي كارلوس إسبي، بالإضافة إلى بقية اللاعبين الذين جاءوا مجانا كسيلفا وكوناتي. إذا استثمارات كبيرة بالنسبة لريال مدريد، واحد من بين الفرق التي لديها مداخيل كبيرة وأعلى المداخيل من بين الأندية العالمية.
0: إذن ظفر الله المأزن، ونحن نتحدث عن تجربة جوزيه مورينيو مع ريال مدريد الذي يستعد لأولى مباريات الدوري في مواجهة ريال سوسيداد يوم الأربعاء.
2: يعني لا جديد تحت الشمس كما يقولون ولا قديم يذكر. عودة جوزيه مورينيو، هذا المدرب الذي ترك بصمة حيثما يعني ذهب، هو مدرب يعني قيمة ثابتة، رغم أن سجله لا يقول بأنه يعني مدرب لديه يعني شهادات أو دبلومات عالية في التدريب. هو يعني بدأ كمعد فني، بدأ كمترجم أيضا، وجاء إلى كرة القدم ثم أصبح واحدا من أكبر وأشهر المدربين في العالم مع الإسباني بيبي غوارديولا. إذن المؤشرات تقول بأن المنافسة ستكون في الليغا الإسبانية كالعادة بين ريال مدريد والغريم التقليدي برشلونة. والنتائج التي تحققت في المباريات الودية، يعني الريال فاز على تشالكا الألماني ب3-0، مبابي طبعا كالعادة ترك بصمة بهدف رغم أنه يعني عاد مرهقا من كأس العالم. وبالنسبة لبرشلونة، فوز عريض على بازل السويسري بخماسية، والكل يتحدث في برشلونة أعتقد على صفقة رودري صاحب الكرة الذهبية، والذي سيلتحق بالكتيبة التي ساهمت في فوز إسبانيا بكأس العالم.
0: نعم. محمد سحاتة، يعني قراءة سريعة في الدوري الأسباني الذي سينطلق، أو هو انطلق بالفعل، ولكن مباراة ريال مدريد وبرشلونة
4: يعني بشكل كبير جدا يعني هتكون المنافسة،
0: يعني الموسم مختلف، هذا الموسم مختلف من حيث ضم لاعبين جدد خاصة لريال مدريد وبرشلونة الذي عزز صفوفه أيضا بلاعبين جدد، مدرب جديد لريال مدريد. يبدو أننا سنشاهد موسم مختلف في أسبانيا هذا العام.
4: لا لكن بشكل كبير المنافسة لن تخرج عن ريال مدريد برشلونة، يعني كالعادة. نعم. يعني المنافسة بشكل كبير جدا، التدعيمات كبيرة جدا بالنسبة ريال مدريد. ريال مدريد أجرى تدعيمات كبيرة جدا، يعني وحتى عملية تغيير القيادة الفنية الاتيان بمورينيو. أما بالنسبة لبرشلونة، أعتقد أنه لاميسيا لا زالت هي المورد الرئيسي بالنسبة للفريق الأول. شفنا في اختبارات كبيرة جدا للاعبي الأكاديمية، يعني دفع بالعديد من لاعبي أكاديمية لاميسيا في المباريات الودية. تألق للمصري حمزة عبد الكريم، أعتقد أنه هيكون له دور برضو هذا الموسم يعني مع الفريق برشلونة في المباريات الودية. حتى الآن يعني أحرز 3 أهداف. رحيل فيران توريس سيبقى هو المهاجم الوحيد رقم 9، ده يعزز أيضا أنه ممكن يحصل على عديد من الدقائق. ده شيء يحسب بالنسبة للاعب المصري حمزة عبد الكريم، المنضم حديثا بالنسبة لبرشلونة، وأصبح الآن يعني هناك حديث أنه سيكون نجمه أو يتم تشبيهه بهالاند اللاعب لاعب مانشستر سيتي، يعني أنه لاعب لديه يمتلك غزارة تهديفية، لديه قدرة على إحراز الأهداف من جميع الزوايا، بيمتلك قوة بنيانية قوية، بيمتلك طول قوي، يعني عنده أيضا بيجيد عمليات التسديد بالرأس. إذن أعتقد أنه نتمنى أن نرى لاعب المصري حمزة عبد الكريم، كل الدعم لهذا اللاعب الشاب، يعني اللي كان منذ بضعة شهور متواجد في نادي الأهلي المصري ولم يحصل على فرصة. شيء يحسب بالنسبة لبرشلونة.
0: نعم. هل هذه أول مرة أن ينضم لاعب مصري؟
4: بالنسبة لبرشلونة.
0: نعم.
4: بالطبع. أول لاعب مصري ينضم لفريق برشلونة ويظهر بهذا الشكل، يعني خصوصا انه انضم خلال فتره قصيره بتتحدث عن لاعب عمره 18 عام
0: نعم.
4: كان منذ اشهر لم ينال اي فرصه بالنسبه للفريق الاول،
0: وهذا هو السؤال يعني لم يجد فرصه وفجاه يعني يصر مع فريق برشلونه.
4: وحتى في الاعلام المصري كانت هناك انتقادات عنيفه بالنسبه للاعب، الجميع كان يتحدث ان اللاعب لا غير ذاهب الى برشلونه، هو ذاهب الى احد الاكاديميات بالنسبه لبرشلونه. اعتقد ذا كان شيء معيب جدا.
0: صحيح.
4: بعض الاعلاميين المصريين فكره التشكيك في قدرات هذا اللاعب وعدم دعمه، اعتقد انه واجه صعوبات في البدايه، يعني خصوصا من ان الاعلام المصري تحدث ان هذا اللاعب لم يجد فرصه، وكيف اللاعب لا يلعب، كيف لهذا اللاعب ان يلعب في اساسيا في برشلونه، ولكن اللاعب اثبت ان لديه عقليه احترافيه جيده جدا، يعني حقق العوده من كاس العالم. اللاعب اضطر الى قطع اجازته والذهاب الى المعسكر برشلونه، يعني
0: يحسب. وايضا القراءه مختلفه يبدو، وهذا سيفتح باب من نوع جديد في عالم كره القدم، ان تجد لاعب لا يجد فرصه في الفريق المحلي الاهلي وفجاه يستطيع هذا اللاعب أن يلعب في برشلونة. يعني من الذي اختار هذا اللاعب وكيف ولماذا؟ يعني وديع. نعم تفضل.
4: الفكرة ليست هنا في مسألة أنه لم يجد فرصة، أتحدث عن بيئة تنافسية مختلفة، يعني
0: نعم.
4: أن اللاعب لم يجد فرصة في بيئة تنافسية أقل، وعندما ذهب إلى بيئة تنافسية
0: أعلى وجد الفرصة. هذا هو السؤال وديع. نعم وديع، يعني الرؤية أو قراءة اللاعب وقراءة مستقبل اللاعب تبدأ قبل أن يلامس كرة القدم، يعني وإلا فحمزة عبد الكريم هو من هذا النوع من اللاعبين، لا يجد فرصة أن يلعب مع فريق الأهلي المحلي، ولكن لديه فرصة كبيرة أن يسهر مع فريق برشلونة ويصير نجم.
5: شوف عاطف، أنا برأيي أن اللاعب المصري له هناك إمكانية كي يلعب خاصة في بداية الموسم بعد مغادرة المدربين يلعبون في منصبه ليفاندوسكي وفران توريس. بشخص برشلونة لم يستقبل مهاجم صريح رأس حربة، هذا لا يعني أن هانزي فليك هو من محبذي المهاجمين الصريحين أو رأس الحربة، ولكن المصري حمزة هو الوحيد حاليا في تشكيلة برشلونة الذي ممكن أن يحتل هذا المنصب. إذا نقطة مهمة جدا، خاصة أن المدرب الألماني استخدمه في المباريات العددية حتى الآن، استخدمه أحيانا كأساسي أحيانا كبديل، إذا هناك إمكانية كي يدخل، رأيناه أيضا في المونديال مع المنتخب المصري يلعب دور لا بأس به كبديل. إذا هذا اللاعب لديه الإمكانيات يلعب، ربما ليس بالضرورة في مباريات كاملة، ليس بالضرورة كأساسي دائما، ولكن في بعض المباريات استطاعته أن يلعب وكبديل في نهاية اللقاء استطاعته أن يلعب، بانتظار أن نرى نهاية ميركاتو برشلونة إذا ما سيستخدم مهاجم صريح في هذا المنصب الذي يحتله حمزة مع برشلونة.
0: إذن إلى إنجلترا وإلى فريق أرسنال بطل الدوري، ويقدم أيضا درس جديد ويحذر كل الفرق في الدوري الإنجليزي بأنه عائد مرة ثانية لصدارة الدوري. هذا ما قاله على أقل تقدير في مواجهة السيتي عندما تقلب عليه وأحرز بثلاثية نظيفة ومؤلمة جدا وأحرز لقب درع المجتمع.
5: صحيح، رأينا فريق جاهز وفريق غير جاهز في هذا اللقاء.
0: خلينا نبدأ بغير جاهز يا وديع.
5: هو مانشستر سيتي غير جاهز وأرسنال
0: طيب.
5: كان جاهز شكل.
0: طيب.
5: أرسنال هو جاهز. تبدأ بمن؟
0: نبدأ بأرسنال.
5: أرسنال بطل إنجلترا ووصيف بطل أوروبا، كان جاهزا لخوض هذا اللقاء، هذا أكيد. لم يكن هناك كثير من التغييرات في تشكيلة أرسنال نسبة للتشكيلة الأساسية التي خاضت الدوري العام الماضي وفازت به، غياب المدافع صليبا بسبب الإصابة، سيغيب على الأرجح لفترة طويلة عن الملاعب بسبب هذه الإصابة، استخدام بعض اللاعبين الإضافيين، ولكن أغلبية الأساسيين هم من الذين خاضوا الموسم العام الماضي. وأرسنال تحت إشراف نفس المدرب، نفس التكتيك، نفس طريقة اللعب ونفس اللاعبين عموما، مع البدلاء أيضا الذين دخلوا بلقاء. حتى اللاعبين الذين لعبوا مع منتخب إنجلترا في المونديال عادوا وعادوا مكانهم في التشكيلة، والتأثير كانوا هم قدموه خلال الموسم الماضي. خلافا بفريق مانشستر سيتي مع مدرب جديد، يعني مدرب تشيلسي سابقا، مدرب ليستر سيتي سابقا، مساعد غوارديولا أيضا في مانشستر سيتي سابقا، الذي حل تماما مكان أستاذه، ولكن من الواضح أن تشكيلة أو فريق غير جاهز بعد، والتشكيلة غير واضحة بالنسبة لمانشستر سيتي بعد.
0: إذن محمد شحاتة، فريق أرسنال فعلا قدم مباراة رائعة جدا وقصى على السيتي وأحرز هذا اللقب، ما هي القراءة لبقية الفرق قبل انطلاق الدوري الإنجليزي؟
4: لا حقيقة الأمر ده انذار قوي من أرسنال، يعني أنه هيكون منافس بشكل كبير جدا. الفريق ظهر بشكل متماسك جدا، يعني وأظهر عيوب الفريق السيتي في هذه المباراة بشكل كبير جدا، بالرغم أنه ترك الاستحواذ بالنسبة لفريق مانشستر سيتي، ولكن الفريق تعامل بشكل جيد مع المباراة. شفنا تألق لمدافع كالافيوري أوديغار، أعتقد أنه بشكل كبير أرسنال سيكون من أحد الفرق المنافسة بشكل، ولكن مانشستر سيتي وما ظهر يعني خلال المباراة من الفريق سيعاني بشكل جديد جدا، خصوصا في تجربته الجديدة مع ماريسكا خلفا لبيب جوارديولا. الفريق بشكل كبير جدا لم يظهر حتى الآن تماسكا أو حتى الشكل التكتيكي بالنسبة للفريق، بالتالي في أعتقد أنه
0: يعني محمد سحاتة عفوا المقاطعة، ولكن يبدو أن جوزيه مورينيو اكتشف أنه لا يمكن حل وضع السيتي إلا بتغيير الجلد، هل هذا وارد في هذه الحالة؟
4: أنت بتغيير أي جلد بتتحدث عن تغيير الأشخاص يعني؟
0: نعم
4: تشكيل لا، ولكن هل هذا الوقت هو المناسب لتغيير اللاعبين؟
0: نعم
4: الوقت أعتقد أنه صعب جدا يعني.
0: طبعا بداية الدوري صعب جدا، ولكن نعم
4: وهذا مؤشر أنه ممكن أن يكون الموسم صعب جدا بالنسبة لمانشستر سيتي، وبالتالي الفريق في عادة إلى إعادة هيكلة مرة أخرى بالنسبة لعناصر الفريق مرة أخرى، الاستعانة بعناصر جديدة يعني سواء على مستوى الدفاع أو حتى خط الوسط، يعني بالتالي ممكن أن نرى عملية، هل إدارة ستكون لديها الصبر على المدير الفني الجديد يعني من أجل إعادة وهيكلة
0: الفريق من جديد؟ طيب إذا ننتظر ظفر الله المازين، أزمة السيتي التي ربما تستمر طويلا بعد هذا الأداء الباهت أمام أرسنال.
2: أولا أعتقد أن هذا الفوز كان تاريخيا بالنسبة لأرسنال على الغريم التقليدي الجونرز الذي حقق اللقب رقم 18 في هذه المسابقة الدرع الخيرية، لكن سيتي طبعا فقد الكثير من قوته الضاربة. أولا رحيل المدرب يعني الإسباني الداهية غوارديولا، ثم ربما خسارة رودري ستنعكس سلبيا على أداء مانشستر سيتي. هناك عنصر آخر ربما يساعد أرسنال على مواصلة سيطرته هذا الموسم على الدوري الإنجليزي، وهي تراجع نادي ليفربول في ظل يعني رحيل النجم الكبير محمد صلاح الذي رحل إلى طرابزون بتركيا، فهذا ربما سوف ينعكس سلبيا على هجوم ليفربول. إذن يبقى مانشستر يونايتد الذي يعود هو تدريجيا، ولكن أتصور أن أرسنال الذي يمتلك كتيبة من النجوم ريكاردو كلافيوري، كاي هافيرتس، مارتن أوديغارد وغيرهم ومارتينيز يعني ورايس، يعني الآن أرسنال أعتقد أنه سيكون في طريق مفتوح
0: لإحراز اللقب. إذن سنتوقف مع فاصل وسنعود هذه المرة مع النجوم، مع النجم ليونيل ميسي الذي أضاع ركلة جزاء وتعرض لخسارة أمام ناشفيل في الدوري الأمريكي، وأيضا رونالدو الذي قال أنه ربما يخوض على الأرجح العام الأخير في مسيرته الكروية. سنعود لهذين الاسمين وبالتأكيد كأس أمم أفريقيا للسيدات لصالح الكاميرون.

0: توب سبور المجلة الرياضية. عاطف علي صالح
1: وتحياتي مازن في الإشراف التقني ولكل المستمعين. ونعود للشوط الثاني في المجلة الرياضية الأسبوعي، ومعي دائما زميلة وديعة فيعاني. أهلا وسهلا وديعة.
2: تحياتي عاطف،
1: تحياتي للجميع. وأيضا أرحب بمحمد شحاتة معي من القاهرة. أهلا وسهلا محمد.
3: تحياتي
1: أستاذ. وظفر الله المؤذن أيضا مراسل مونتي كارلو الدولية.
4: نعم أهلا وسهلا.
1: إذن وديع، نتحدث عن ليونيل ميسي ونتحدث عن رونالدو. ميسي أضع ضرب جزاء وتعرض لخسارة، وهناك الحديث عن ربما يعتزل كرة القدم. ورونالدو الذي يقول بصراحة على الأرجح أنه العام الأخير في مسيرة الكروية. دعنا نبدأ بليونيل ميسي.
2: ليونيل ميسي بعد
1: وفاة
2: والدي قبل أيام هو حزين جدا، وهذا طبيعي، ولكن يبدو أنه أيضا ربط المسألتين عندما قال لا أدري هو متأثر كثيرا بوفاة والدي، وطبعا هذا طبيعي شديدا، وأثر ذلك على أدائه رأيناه في خلال المشاركة الأخيرة له مع فريقه الأمريكي أيضا، يعني غير وكان غير موجود على الملعب.
1: ودي عفوا، سنعود للاتصال بك مرة أخرى حتى يصلنا ما تتحدث به بشكل أوضح. زفر الله المازين، صديقك ليونيل ميسي فعلا أصبح يضيع ضربات الجزاء الرجل، وأصبح يتعرض لخسارة هذه، ربما وفاة الوالد، وأيضا صدمة يعني نهاية المونديال.
4: ميسي يعاني من أزمة نفسية، طبعا تداعيات فقدان والده خورخي الذي يعني توفى منذ أسابيع، وهو بالتالي يعني بدأ شبح الاعتزال يخيم على ميسي، وربما يكون هذا الموسم هو الأخير في حياة هذا اللاعب الأسطورة. لا أتصور يعني أن ميسي سوف يواصل كثيرا بعد أن فقد والده.
1: نعم.
4: بالنسبة لرونالدو،
1: لا خلينا مع ميسي، خلينا مع ميسي الآن. سنعود لي.
4: دخل نعم. بالنسبة لميسي دخل نعم. قائمة فرانس فوتبول.
1: نعم. طيب.
4: الكرة الذهبية، المنافسة على الكرة الذهبية.
1: طيب وديع عاد إلينا، وديع فيعاني، نتحدث دائما عن ميسي. ربما هذا الرجل يتعرض لضغوط بعد خسارة المونديال وخسارة أيضا الوالد.
2: هذا ممكن بالطبع. هذا لاعب يتأثر كثيرا على ما شاهدناه وعلى ما رأيناه وعلى ما نعرف، وصحيح أنه متأثر كثيرا، هذا قاله بالذي وفاة والده، ويتساءل إذا ما كان سيتابع مسيرته. هناك عدة أمور بالطبع بالنسبة لمسيرة ميسي، هناك المسيرة مع المنتخب الأرجنتيني والمسيرة مع ناديه. بالنسبة للمنتخب كان هناك تساؤلات بعد انتهاء المونديال، وسمعنا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم هو طرح عليه السؤال هل ميسي سيبقى، وأجاب أنه لا يعرف، سينتظر، علينا أن ننتظر ونسمع إلى ميسي وماذا سيقرر ميسي. هذا بالنسبة للمنتخب. ثم أيضا بالنسبة لمسيرتي مع ناديه، بالنسبة لمسيرتي في كرة القدم، هناك حزن شديد الآن بعد وفاة الوالد، ولكن سنرى ماذا سيحصل في المستقبل القريب مع ناديه بشكل خاص، ثم مع المنتخب في المرحلة الثانية.
1: نعم. محمد شحاتة، هل فعلا اقتربنا من طي صفحة النجم ليونيل ميسي هذا اللاعب التاريخي؟
3: إلى حد كبير، يعني أعتقد أن مسألة وقتية، يعني عامل السن مهم جدا، العامل البدني مهم جدا، بالتالي ممكن أن يكون بشكل كبير جدا، خصوصا أن اللاعب حقق كل شيء في عالم كرة القدم، يعني فاز بكأس العالم، فاز بدوري الأبطال، فاز بالدوريات ذات الأوروبية الخمس الكبرى، بالتالي فكرة البحث عن هدف أعتقد شيء صعب جدا، يعني وفكرة إنه يستمر إلى كأس العالم القادمة هيكون صعب جدا، وبالتالي بشكل كبير جدا وبشكل قاطع يعني هيكون موسم الأخير بالنسبة لميسي هذا الموسم. أما بالنسبة لكريستيانو أيضا نفس الشيء, يعني الدوافع برضو أصبحت غير موجودة. اللاعب برضو أيضا حقق العديد من الدوافع والطموحات والألقاب وحتى على مستوى المال يعني, وبالتالي بشكل كبير جدا ممكن أن يكون هذا الموسم والموسم الأخير بالنسبة لميسي وأيضا بالنسبة لكريستيانو رونالدو.
1: نعم يعني طبعا رونالدو في كأس العالم كان واضح الفرق بينه وبين ميسي, يعني رونالدو لا يستطيع أن يركض خلف الكرة بعكس ليونيل ميسي الذي شاهدناه وكأنه يولد من جديد في المونديال.
3: معدل العمر ميسي أكبر, رونالدو أكبر من ميسي يعني.
1: نعم
3: الفرق العمري 3 أو 4 سنوات على ما أعتقد, وبالتالي ده طبيعي.
1: ألو
3: أيوة الفرق نعم. العمري يعني
1: نعم.
3: فرق عمر ما بين كريستيانو رونالدو وبين ميسي يعني, وبالتالي نعم. هذا لابد أن يظهر ده في الملعب.
1: تمام ودي عايزنا رونالدو كلمة عن كريستيانو رونالدو.
2: ما هو مهم تبعنا رونالدو وزواج رونالدو في الأيام الأخيرة, وطبعا تصريحاتي يقول هو الموسم الأخير, الموسم الأخير مع ناديه النصر على الأرجح. وبالنسبة للبرتغالي لا نعلم بعد إذا ما سيبقى, نعلم هناك مدرب جديد, هناك طبعا سيكون هناك الكثير من التغييرات ضمن منتخب البرتغال. لا نعلم إذا ما كريستيانو رونالدو سيعود يوما إلى المنتخب ولو ربما لمباراة وداع مع منتخبه البرتغالي. إذا هناك الكثير من التساؤلات أيضا علما رونالدو ربما مكانه الآن مع المنتخب البرتغالي لن يعود مضمون
1: صحيح.
2: له نرى منتخب برتغالي يلعب بشكل أفضل من دون رونالدو
1: صحيح.
2: فيما المنتخب الأرجنتيني على ما رأيناه حتى الآن يحتاج, ما زال يحتاج إلى
1: خدمات ميسي.
2: ميسي برغم خدمات ميسي, برغم أن ميسي بطبع تراجع, برغم أن ميسي لا يلعب بشكل استثنائي, ولكن يبقى مؤثرا مع هذا المنتخب الأرجنتيني المتواضع.
1: إذن ونختم بهذا الخبر, كأس أمم إفريقيا للسيدات. نعم فازت الكاميرون بهذا اللقب, ولكن سنتحدث عن ملاوي المشاركة في ولعبة النهائي أكثر من الكاميرون أيضا التي فازت بالكأس. وديع
2: بالفعل المفاجأة كبيرة بالنسبة للكاميرون, هذا المنتخب الذي من أصلا لم يكن من المفترض أن يشارك في هذه البطولة, بطولة أمم إفريقيا للسيدات في المغرب. المنتخب الكاميروني لم يتأهل بداية, كان هناك بطولة تشارك فيها 12 منتخبا, ولكن بعد التصفيات وقبل انطلاق البطولة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم, وهذا لا يحصل إلا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم, بأن يضيف 4 منتخبات إضافية للمشاركة في عدد المشاركات, فأضاف 4 منتخبات ومن بينها المنتخب الكاميروني. بالتالي شارك المنتخب الكاميروني, بلغ المباراة النهائية وفاز بها ب3 أهداف بمارزة على منتخب ملاوي. أنا كنت أتوقع الكثير من هذا المنتخب الملاوي, منتخب استثنائي مع لاعبتين استثنائيتين بشكل خاص شقيقتين, سيعود الاسم. وعلى كل حال مع لاعبتين
1: تشاوينغا وديا
2: واحدة تماما, تشاوينغا واحدة محترفة مع فريق اليوم في فرنسا وواحدة في الدوري في الولايات فريق كانتر, مع لاعبتين استثنائيتين حقيقة. ولكن منتخب الكاميرون بدأ بقوة ومنذ البداية, منذ الشوط الأول يسجل ثلاثية في مواعد منتخب ملاوي, لم يتمكن من المعودة. الكثير من المفاجآت حقيقة في هذه البطولة, مع ميدالية أيضا برونزية لمنتخب جزائري لم تكن متوقعة. صحيح البطولة كانت استثنائية مع كثير من التجديد على مستوى المنتخبات, منتخب نيجيريا هو الذي تاريخيا الأقوى لدى السيدات في إفريقيا, الفائز 10 مرات باللقب القاري, لم يتمكن حتى من أن يتأهل إلى المونديال المقبل لأنه لم ينهي بين الشتى الأول.
1: إذن الجزائر, المغرب, ملاوي, الكاميرون ضمنت التأهل لكأس العالم للسيدات. ونبدأ مع ظفر الله, ظفر المازن.
4: نعم يعني إذن النقطة المضيئة الوحيدة في هذا المونديال طبعا بعيدا عن المفاجآت ملاوي الكاميرون هي تأهل كل من عربيا يعني المغرب والجزائر لكأس العالم المقبلة للسيدات 2027, النسخة المقبلة والتي سوف تقام في البرازيل, وبالتالي يعني هناك حضور عربي, هناك دائما بصمة عربية في المونديالات سواء يعني على مستوى الفئات, وهذه المرة على مستوى السيدات.
1: طيب يعني هناك قراءات أيضا مختلفة لهذه نسخة محمد شحاتة يعني عن تأهل المنتخبات الأربع وأيضا عن ملاوي والكاميرون التي يعني ألحقت هذه المنتخبات بهذه النسخة وتحقق المفاجآت باعتبار أن كرة القدم للسيدات لاعبة واحدة أو اثنتان يعني

0: الكبير والهائل من البرتاج والناس تتكلم وتسأل وحابين نشتغل معاك حابين نتكلم والله يعطيكم الصحة. يعني كان فما ردود فعل كبيرة جدا نشوف زاد أنه وأسعد كثيرا عندما أرى أنه شخصيات اللي مرت معي يعني يتصل بها وسائل إعلام تونسية كبيرة جدا
1: ويتصل حتى من خارج تونس
0: ويعزمون في برامج ويعزمون وجات حتى قنوات أمريكية فما نورهان صوروا معها الكثير من القنوات حتى يعني من برا من تونس. فكان هذا يعني وقع كبير جدا علي أنه صفحة صغيرة أبدأ بها وأحاول أنه أبني قاعدة جماهيرية من الصفر في يعني في وقت نشوف الوقع ذلك على الجمهور صراحة حاجة تنسيك في تعب الكل.
1: واو تأثيرها قد إيه مهم وقد إيه إيجابي كمان مش بس للناس اللي بتستضيفيها ولكن كمان للمجتمع
0: حتى
1: كله
0: الشعب.
1: نعم.
0: حتى أنا نحكي لك طرفة صارت لي سميرة حضرت في مناسبة عائلية فكانت في المناسبة العائلية هذه نساء كبار في العمر يعني في الثمانين يعني مو غير في الثمانين ستين أنت جازة شفناك لما شيتي للخيل مشيتي للمرأة تخدمي مع يعني شفت أنت وقع القصة فما شكون وراهم فيديو من العائلات نتاعهم بقاو شادين الفكرة يعني الله. رغم أنت تعرف نساء عجائز في الكبار في السن نادرا ما تلقاها مثلا في الجنوب أنا وتعرف في فيسبوك وتعرف انستغرام وتعرف أكيد. مواقع التواصل الاجتماعي فكان وقع كبير جدا للقصص اللي انا بثيتها وان شاء الله ان شاء الله تكون فيها حافز كبير جدا زاد حتى على المتلقي يعني يكون حافزها اكبر على المتلقي
1: وقصص ملهمه جدا. انا كنت عايزه اسالك عن ردود الفعل انت حكيت لنا ولكن هل في كمان ناس بيشوفوا البرامج دي ويقولوا لك انا قابلت حد امراه كمان ظريفه ولطيفه ومهم شغلها لازم تقابل ليها وتعمل لها انترفيو بيحصل ده كمان في نوع من الحلقات تلقائية كده ما بين الناس
0: أنا أحكي لكش على كم اللي مسج رغم أنه يعني كما حكيت لك أنا حبيت ناخذه كمبدأ أنه نبدأ تكبير الصفحة يكون بقاعدة جماهيرية تكون على الصح يعني لا نحب نعمل سبونسورينج لحد لكن كي نجي نشوف كم الرسائل اللي وصلت لي بعد بث الحلقات أنا نعرف شكون تشتغل فيه في المجال كذا أنا نعرف شكون تشتغل في المجال كذا والحلقة اللي موجودة الآن في المونتاج وفيها سيدة صيادة كان جاتني عن طريق المسج اللي وصلوني من عند المتفاعلين مع الحلقات السابقة يعني بالحق حقيقة يعني فما وقع كبير جدا وتفاعل كبير جدا مع القصص يعني اللي بثت.
1: وإيه هي الخطوات اللي جاية؟ أنا عارفة أنك أحلامك دايما كبيرة ودايما مستمرة وانت طفلة كنت بتقول لنا كنت بتحلامي تكوني محامية علشان تدفعي على الناس النهاردة انت برضو بتساعد كتير المجتمع اللي انت عايشة فيه بتساعد كتير النساء بتسلطي الأضواء عليهم نفسك تعملي ايه بتخططي لإيه؟
0: صراحة اللي انا نخطط له هو انه انا نتكلم بأصوات الناس هو يعني احنا مهنتنا الصحفية هي مهنة جعلت لأنسنة القضايا انه نحكيه بالناس نحكيه بأصواتهم بمشاكلهم بمشاغلهم فهذا اتيح لي مع إذاعة وليس فام وانا اقدم فيها برنامجها الصباح اليومي وأتعرض للمشاغل الناس لكن الآن عندما أصبحت إلى جانب عملي في الإذاعة أصبحت صاحبة مؤسسة فسأجعل ذلك المبدأ دائم بالنسبة إلي وبالنسبة لي أتمنى أنه سلسلة سيب عليك تكبر أكثر مع أنه تنضم لها أحد المؤسسات الكبرى أو أنه أقوم بتطويرها وأيضا باقي الأفكار للبرامج التي سأنتجها ستبقى على هذا العهد يعني أنه تكون ناطقة للقضايا الإنسانية وأنه يكون فيها بعد إلهام كبير جدا للمتلقي وتحافظ على الجودة الصحفية اللي فيها.
1: أنا عارفة أنك هتقدري تحققي أحلامك دي لأنك كلك طاقة وحيوية ودايما
0: إن شاء الله حبيبتي نرد هذه المقابلة بمقابلة لك معنا وستكونين لله تنساع لله
1: إن شاء الله مرسي جدا ليكي للا جيزيا بجد يعني أنا بشكرك لأن فعلا قد إيه كلنا محتاجين أنه للقصص الملهمة دي قصص نجاح قصص كمان من خلالها بنشوف انه ما فيش مشوار سهل دايما في تضحيات دايما في صعوبات وانت من خلال البرامج دي برضو السلسلة دي بتبني برضو سلسلة انسانية جميلة جدا وقدرة النساء كمان انه يسلطوا الاضواء على النساء اللي زيهم دي حاجة كتير مهمة. المرة الجاية عايزين نعمل مقابلة هنا في باريس في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
0: اوكي
1: عايزة اقول انك انت اخدتي يعني رجعتي درستي من جديد درستي الصحافة من جديد عندك القدرة دي والقوة دي والشغف ده وأخدتي كمان جوائز عادي.

0: ده فمشوارك انت كمان مشوار نجاح وملهم لكتير من الناس اللي برضو بتتعرف عليكي.
1: أنا فقط نحب نقول لكل شخص مؤمن بأفكار ومؤمن إنه يكون عنده بصمة في المجتمع، عندك أهداف خليها دائما نصب أعينك، وخليك ديما يعني يعني ما تحبش
0: مصر
1: تحكي
0: عليها
1: كلام يعني تاع تنمية بشرية الناس يعني ممكن ياسر ما تؤمنش به، لكن خليك مصر على الأفكار متاعك، يعني إنه تبدأ من الصفر وتقف وراء الأهداف متاعك أكيد باش توصلها، وهذا يجي بالتعب وعمل كثير، لكن باش تجني يوم من الأيام ستجني ثمار تعبك يعني.
0: أكيد. شكرا جزيلا للجزية نومة،
1: الله
0: شكرا
1: يخليك،
0: وأبيانتو
1: الله يخليك، شكرا
0: يعيش.
1: ليك وشكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، وخليكم دائما مع سميرة. شكرا لك سميرة،
0: تسلمي، ميرسي،
1: شكرا شكرا
0: ميرسي.
1: شكرا، الله يخليك،
0: مع
1: شكرا
0: السلامة.
1: شكرا.

استلطفتك هاني العمري في هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. قضوا أجازة لطيفة واسمعوا مونتي كارلو الدولية وهوا الأيام. باي أدمو.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. في مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: أنيس روسو.

0: مونتي كارلو دولية.
1: الخامسة مساء في باريس.
0: هجيرة بن عدة،
1: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. كوشنر يلتقي نتنياهو في القدس غدا، محادثات نادرة مع حماس، فيما تظل عقدة نزع سلاح الحركة عائقا أمام الانتقال إلى إعادة إعمار القطاع. طهران تلوح بالتصعيد في مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما، وترامب يهدد عمان على خلفية ترتيبات الملاحة. في اليمن الحوثيون يستهدفون أهدافا عسكرية سعودية، وتحذير أممي من حرب واسعة. وفي الصومال القوات الاتحادية تستعيد السيطرة على بيدوى إثر معارك دامية مع جماعات معارضة مسلحة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: والبداية بملف غزة، حيث التقى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس غدا اجتماع نادر مع قياديين في حركة حماس بالقاهرة، في محاولة لدفع خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن القطاع. ويتمحور الخلاف حول نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، إذ يصر نتنياهو على نزع السلاح بالكامل قبل أي انسحاب، بينما تقوم الخطة الأمريكية على تنفيذ الخطوة بصورة متزامنة. وفي ظل استمرار الخلاف حول نزع السلاح والانسحاب، تكشف مباحثات كوشنر ونتنياهو عن فجوة عميقة تعرقل الانتقال إلى إعادة الإعمار. والمزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
2: يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مكبلا بحسابات الانتخابات وغير قادر على تنفيذ انسحابات عسكرية لا في قطاع غزة ولا في لبنان رغم الضغوط الأمريكية عليه. هذا المأزق برز خلال اجتماعه الطويل مع جاريد كوشنر، فبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي خففت واشنطن موقفها من مجلس السلام في مقابل تفاهمات تمنع إعمار أي جزء من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة. في المقابل تمسك نتنياهو ببقاء الجيش عند الخط الأصفر وبحرية تنفيذ العمليات والاغتيالات مع السماح بإجراءات صحية لمنع انتشار الأوبئة في القطاع، لكن الفجوة بقيت عميقة. الأمريكيون يعتقدون أن حماس قد تسلم سلاحها، بينما لا تصدق إسرائيل ذلك، وهكرة للإعمار لكنها لا تمنح غزة أفقا وفق مراقبين. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي لبنان تتمسك بيروت باستمرار قوات اليونيفيل في الجنوب رغم قرار إنهاء مهمتها نهاية العام والضغوط الإسرائيلية. الرئيس جوزيف عون يؤكد أن الأولوية لبقاء القوة الأممية أو إيجاد صيغة بديلة تضمن استمرار الوجود الدولي والاستقرار جنوبا من بيروت. نقول نصيف.
3: بدأ لبنان الرسمي يتحضر لاستدراك ما ينتظره نهاية السنة، وهو انتهاء انتداب القوة الدولية في الجنوب العاملة منذ عام 1978، وتاليا ادخال الجنوب في شغور امني في ظل احتلال اسرائيلي لما يزيد عن 700 كيلومتر من اراضيه. هذا الاستدراك حمل عددا من النواب على توقيع عريضة تطالب بتمديد انتداب القوة الدولية لتفادي هذا الشغور، فيما لم يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تحت وطأة احتلال اسرائيل اول المطالبين بانهاء مهمة اليونيفيل. تبع لذلك استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون وفدا نيابيا حاملا معه مبادرته لحض الأمم المتحدة على تمديد بقاء القوة الدولية التي تنتهي ولايتها في 31 كانون الأول المقبل، أو إيجاد صيغة بديلة منها بقوات أخرى. كان عدد من الدول منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا أبدت استعدادها للانضمام إليها. الرئيس عون قال مؤيدا المبادرة أن التمديد لليونيفيل هو الخيار الأول للبنان، سوى ذلك اعتماد صيغة تتضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن الإطار القانوني تنسق مع الجيش اللبناني لدعم الاستقرار. وأضاف أن لبنان يطالب بهذه القوات بينما إسرائيل ترفضها، مشددا على أهمية الحضور الدولي في جنوب لبنان. نقول نصيب بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيل تعهدت ضرب حزب الله مجددا إذا تعرضت لتهديد، معلنة عن هوية مسؤول عسكري ثان في الحزب المدعوم من إيران. قالت إنه قتل في غارة شنتها السبت على جنوب لبنان. إلى الملف الإيراني، فمع انتهاء مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران، هدد مسؤول إيراني كبير في تصريحات لرويترز بتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وقال المسؤول إن طهران حددت مهلة من 4 أسابيع لتنفيذ واشنطن مذكرة التفاهم بالكامل، مؤكدا أن الأجهزة الإيرانية في حالة استعداد وأن سياسة بلاده ستتحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي. المزيد عن الموقف الإيراني مع مراسلنا من طهران علي الباشا.
4: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال من شأن انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، نفى أن تكون هدنة، وأكد أن ما نصت عليه مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب بشكل كامل وفي جميع الجبهات. إسماعيل بقائي قال إن مدة 60 يوما التي تم تعيينها هي الفترة التي كان من المقرر أن يخوض فيها طرفان مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، لكن هذه المفاوضات لم تبدأ أساسا بسبب ما وصفه بعدم التزام واشنطن بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وأشار بقائي إلى أن الحكومة بعد انتهاء 60 يوما سوف تركز على إدارة شؤون البلاد بأفضل شكل ممكن وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وفي الوقت ذاته القوات المسلحة الإيرانية سوف تبقى في المرصاد وتعمل على رفع مستوى الجهوزية للتصدي لأي اعتداء محتمل. وفي سياق متصل أعلن رئيس دائرة العقيدة السياسية في الحرس الثوري العميد ياض الله جافاني أن طهران وبحثا عن رفع مستوى قوة الردع الإيرانية سوف تعمل على استبدال عقيدتها الدفاعية بعقيدة هجومية، وهذا بحسب العميد جافاني لا يعني إعاثا ببدء الحرب، بل هو تحرك إيراني يهدف إلى ردع العدو على حد وصفه من الاعتداء على الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن مضيق هرمز سوف يفتح فقط عندما تعود واشنطن إلى الالتزام بكافة تعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
1: وفي تطور يزيد المشهد تعقيدا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب فوكس نيوز بقصف سلطنة عمان إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية في مضيق هرمز، ويأتي التهديد بالتزامن مع مباحثات إيرانية عمانية للتوصل إلى ترتيبات جديدة للملاحة في هذا الممر، وتصر طهران على الإشراف على حركة السفن فيما تؤكد أن مفاوضاتها مع مسقط مستمرة بشكل جدي. وتداعيات التوتر الإيراني امتدت إلى العراق، حيث أعلنت سلطات إقليم كردستان تعرض مكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني لهجوم بمسيرات، قالت إنها انطلقت من الأراضي الإيرانية من دون تسجيل خسائر بشرية. والتفاصيل معك سامية الأشرقي.
5: تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور

0: برزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا من جهة الحدود الإيرانية حسب السلطات الكردية. مسرور برزاني وصف الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره، فيما طالب رئيس الإقليم نجرفان برزاني الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الاعتداءات. ويأتي الهجوم في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، فقد كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت اتصالات غير مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني عبر رئيس إقليم كردستان نجرفان برزاني، بل إن واشنطن اقترحت عقد محادثات سرية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في أربيل، لكن المخاوف الإيرانية من استهداف الوفد من جانب إسرائيل حالت دون عقد اللقاء حسب الموقع. ويأتي ذلك فيما يتعرض إقليم كردستان منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط فبراير لضربات متكررة تقول السلطات إنها تجاوزت 1000.
1: وفي سياق متصل، أعلنت إيران أنها ستعتبر طياريها 3 المفقودين أسرى في قطر إلى حين اتضاح مصيرهم، مؤكدة أنهم فقدوا خلال هجوم على قاعدة العديد الأمريكية في مارس آذار الماضي. الدوحة نفت احتجاز الطيارين وقالت إن طهران لم تستجب لدعوة سابقة للتعاون في عمليات البحث والتحقيق بشأن مصيرهم. وعلى صعيد العلاقات الإيرانية الفرنسية، أعلنت طهران أن منع دبلوماسيين فرنسيين من العودة إلى أراضيها بعدما احتجزتهما لفترة وجيزة في يوليو. كانت باريس قد اتهمت أجهزة الأمن الإيرانية بترهيبهما والاعتداء على أحدهما، بينما قالت طهران إن الدبلوماسيين شاركا في اجتماع مع أشخاص مطلوبين لدى السلطات. إلى اليمن، حيث تصاعدت المواجهات مع إعلان الحوثيين استهداف أهداف عسكرية سعودية قبالة سواحل المخا وفي مأرب، في تطور يفاقم المخاوف من اتساع رقعة القتال وتهديد أمن الملاحة في باب المندب والمنطقة. أحلام الطهر.
2: نعم هجيرة، أطلق الحوثيون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب وصاروخين آخرين باتجاه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة المخا، وفق ما أفادت به القوات اليمنية. وقال الحوثيون من جانبهم إن هذه الهجمات استهدفت سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق مرافقة لها، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. أعلن الحوثيون كذلك استهداف مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب بعدد من الطائرات المسيرة. ردا على هذه الهجمات، رفعت القوات الحكومية حالة الاستنفار والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف، وقالت إنها تقصف بالمدفعية ورجمات الصواريخ مواقع عسكرية وتجمعات للحوثيين، كما تجددت المواجهات في عدة محافظات من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وفي هذا الصدد، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طرفي الحرب إلى الوقف الفوري لأي هجوم يهدد بإعادة البلاد إلى دوامة نزاع واسع النطاق.
1: إلى نزاع آخر لكن في الصومال، حيث استعادت القوات الاتحادية السيطرة على مدينة بيدوة بعد معارك عنيفة مع جماعات معارضة مسلحة خلفت عشرات القتلى بينهم مدنيون. سامية الأشرقي.
0: استعادت القوات الفيدرالية الصومالية السيطرة على مدينة بيدوة بعد طرد مسلحين معارضين من وسط المدينة إثر اشتباكات بين القوات الاتحادية ومجموعات مسلحة من المعارضة استمرت لساعات. واندلعت المواجهات قبل الفجر بعد هجوم شنه مسلحون على مواقع القوات الفيدرالية باستخدام سيارات محملة بالمتفجرات. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها قتلت نحو 30 من المهاجمين، كما قال ضابط في الجيش الاتحادي الصومالي أن الرصاص وصل عددا من المنازل وأدى إلى وقوع إصابات. وكانت قوات موالية لرئيس ولاية جنوب غرب السابق عبد العزيز حسن محمد الفتاجارين قد أعلنت في وقت سابق السيطرة على وسط المدينة قبل أن تنسحب منها إثر تدخل القوات الفيدرالية. وتعد هذه المعارك الأعنف في بيدوة منذ مارس آذار الماضي، عندما كانت القوات الاتحادية قد سيطرت على المدينة، ما دفع رئيس ولاية جنوب غرب عبد العزيز حسن محمد الفتاجارين إلى الاستقالة. وتزيد هذه المعارك من صعوبة الوضع الإنساني في واحدة من أكبر المدن في الصومال التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين.
1: في شرق آسيا، أعلن رئيس التايواني اعتزام حكومته رفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي العام المقبل ليتجاوز 35 مليار دولار وأكثر من 3% من الناتج المحلي. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، فبين تصعيد عسكري متواصل ومساعي دبلوماسية لم تحقق اختراقا حاسما، تدخل الحرب مرحلة جديدة من الاستنزاف مع تكثيف الضربات المتبادلة واتساع استخدام المسيرات. والتفاصيل معك من جديد أحلام الطهر.
2: نعم، يوم جديد دام في روسيا، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في ضربة أوكرانية بالصواريخ على منطقة بلغرود الحدودية، وقتلت امرأة في منطقة أستراخان جنوب البلاد في هجوم آخر بطائرة مسيرة استهدفت منشأة صناعية. وبينما يرى محللون أن المعارك وصلت إلى حالة من الجمود، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم سيطرتها على بلدتين أخريين في أوكرانيا، في كل من زابورجيا ودونيتسك. وتكشف موجة التصعيد الأخيرة التي طالت منشآت وبنية تحتية في البلدين عن تحول في طبيعة الاشتباك نفسه، فأوكرانيا توسع نطاق استهدافها للداخل الروسي، بينما ترد موسكو بضربات أشد على الموانئ والبنية التحتية الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الليل أهدافا عسكرية في ميناء مدينة إزمايل بمنطقة أوديسا جنوب البلاد، وقالت إن هذا الميناء يستخدم لتفريغ سفن تحمل شحنات عسكرية، بالإضافة إلى حظائر تضم معدات غربية ومستودعات للطائرات المسيرة البحرية. وطال الهجوم كذلك خزانات وقود في أوديسا، التي أفاد حاكمها بأن سفينة مدنية ترفع علم توغو تضررت وأصيب 4 أشخاص نتيجة الهجوم.
1: النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. كوشنر يلتقي نتنياهو في القدس غداة محادثات نادرة مع حماس، فيما تظل عقدة نزع سلاح الحركة عائقا أمام الانتقال إلى إعادة إعمار غزة. طهران تلوح بالتصعيد في مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما، وترامب يهدد عمان على خلفية ترتيبات الملاحة. وفي الصومال، القوات الاتحادية تستعيد السيطرة على بيدوى إثر معارك دامية مع جماعات معارضة مسلحة.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا، mc-dualia.com.
1: أنتم في الاستماع إلى المسائية، تأتيكم مباشرة من مونتي كارلو الدولية إلى أخبار الثقافة والفن والإبداع، وهي اليوم معك لينا محمود. مرحبا لينا.
4: مرحبا هجيرة، وأبدأ هذه الجولة الثقافية بعودة افتتاح مهرجان القدس، وذلك بعد انقطاع دام لعامين. ونسخة هذه السنة، أي السنة 30، تؤدي تحية تكريمية للراحل زياد الرحباني، وذلك من خلال تقديم بعضا من أغنياته وأعماله المسرحية.

0: سرق في متحف صقلية الإيطالي لينا.
1: بالفعل هجيرة، تم سرقة 4 لوحات للفنان أنطونيو دامسينا من متحف مدينة مسينا، وذلك بالطبع هذه المدينة هي مسقط رأس الفنان، تقع في غربي جزيرة صقلية الإيطالية، والأعمال تعود للقرن 15، وهي عبارة عن ثلاثية تسرد حكاية القديس غريغوري.
2: شوف الموضوع أهميته من ناحيتين. الناحية الأولى هو تمثيل سويسرا اللي هي بلد يعني بعيد جدا عن فلسطين، والموضوع الثاني هو الأوسكار. هلأ إذا بدي أحكي عن البعض الأول اللي هو سويسرا، هذا بيثبت للناس أكثر أنه موضوع غزة والحرب الإبادية والقضية الفلسطينية عموما هي مسألة إنسانية بالدرجة الأولى، والانحياز إلها ما بيكون من منطلق قومي أو ديني أو شو ما كان، بل هو أساسا منطلق إنساني. وهذا الشيء اللي يعني شفناه خلال السنوات الأخيرة، وهلأ عم نشوفه كيف إنه سويسرا اختارت فيلم يمثل هاي الدولة لا يربطها بفلسطين غير البعد الإنساني. هذا البعد الأول اللي بخص سويسرا. البعد الثاني اللي بخص الأوسكارات، شوف الفيلم يلي يطرح من قبل كل الدول لتمثيلها، هذا الفيلم أولاً رح ينال من خلال هذا الطرح إتاحة للمشاهد بشكل كبير وواسع، حتى لو ما وصل للائحة الطويلة أو القصيرة في الأوسكارات أو الترشيحات النهائية. مجرد أنه هذا الفيلم يمثل هذه الدولة أو أي دولة، بيعطي هذا الفيلم إمكانية أنه يوصل، وبالتالي بيعطي أنه القصة الغزية الموجودة بهذا الفيلم إنها توصل.
1: طب دعنا ندخل أكثر في تفاصيل هذا الفيلم، لا أعلم إن أنت ما رأيته أو لا، ولكن ممكن أن تعطينا لمحة أو نبذة عنه.
2: هو خليني أقول أول شيء، طبعا هو ثالث فيلم للمخرج بيحكي عن فلسطين، وهو كأنه نوع من تكملة أو جزء تاني يمكن نقول من فيلم سابق لإله بال2010 اللي هو اسمه عايشين. فهو عم بيطرح فكرة أنه بعد كل هاي الحروب المشنة على غزة من بعد 2008 تحديداً، أنه بعدهم عايشين، وإجت الحرب الإبادية وفي ناس ناجين من هاي الحرب، وهو بيتبع حياتهم بقابلهم. طبعاً هن يعني قدروا يخرجوا من قطاع غزة وهن في أوروبا، والفيلم عبارة عن مقابلات معهم وبيحكوا كشهود. أهمية الإشي إنه بأصواتهم.
3: مين بده يعود؟
1: بالطبع الصوت يعود للناقد السينمائي سليم البيك، الذي تحدث عن اختيار المكتب الفيدرالي السينمائي السويسري فيلم المخرج نيكولا واديموف من لا يزال على قيد الحياة ليمثل سويسرا في الأوسكار ضمن جائزة أفضل فيلم دولي، وهو فيلم يغوص في حياة 9 فلسطينيين تمكنوا من مغادرة غزة. وهنا أنهي هذه النشرة الثقافية، إلى الغد. باي باي.
0: شكرا لك لينا محمود. إلى أخبار الرياضة والملاعب والنشرة الرياضية أعدها ويقدمها لكم كالعادة صدام صديق. صدام، بعد التحية، تتويج الكاميرون بلقب إفريقيا للسيدات في كرة القدم.
4: نعم، بالفعل بعد الانتصار في نهائي البطولة على ملاوي المفاجأة ب3 أهداف دون رد نهائي ملعب مولاي الحسن في الرباط مساء أمس في بطولة أقيمت في المغرب للمرة الثالثة على التوالي، سجلت مارينغا 2 مع ناومي أويتو هدف، وتظهر بالتالي الكاميرون باللقب الأول في النهائي الرابع لها. الكاميرون التي وصلت إلى النهائيات بالاستفادة من زيادة تمت في عدد المنتخبات المشاركة من 12 منتخبا إلى 16 منتخبا، بعد تم اختيار الأربعة الأعلى تصنيفا الذين خسروا من التصفيات، وكانت الكاميرون قد خسرت ذهابا وإيابا لمصلحة المنتخب الجزائري في الدور الأخير من التصفيات، الجزائر التي خرجت من عتبة نصف النهائي على حساب ملاوي على وجه التحديد، فيما تأهلت الكاميرون على حساب بالبلد المضيف المغرب وبالوصول بالنسبة إلى الرباعي إلى المربع الذهبي المغرب الجزائر الكاميرون ملاوي الرباعي تأهل إلى نهاية كأس العالم للسيدات في 2027 في البرازيل.
0: إلى الكرة الأوروبية مع فوز لانس بكأس الأبطال الفرنسية وانطلاق الدوري في إسبانيا.
4: نعم نبدأ من فرنسا، انطلاق الموسم الكروي بمباراة كأس الأبطال بين حامل لقب الدوري باريس سان جيرمان وحامل لقب الكأس نادي لانس الذي توج بلقبه الأول بعد المباراة بعد هذه المباراة بالأمس على بالفوز على البي اس جي بهدف دون رد عن طريق المهاجم المخضرم فلوريان توفا بهدف عن طريق في الدقيقة 33 لانس أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبي الشاب كيليان أنطونيو بعد 7 دقائق من هدف التقدم. ضغط كبير من البي اس جي لتعديل النتيجة والتعديل عن طريق البطل العالم فابيان رويس في الدقيقة 75 لكن الهدف ألغي بداعي تسلل طرد المقابل لمدافع فريق العاصمة الفرنسية البرتغالي نونو مينديش بعد اعتداء بالمرفق على سكوراش لاعب لانس في الدقيقة 87. لقب أول إذن للانس في الموسم الجديد مع استهلاله للمشوار في الدوري على أرضه في 22 من الشهر في مواجهة أوكسير وكان قد توج نادي مدينة الشمال الفرنسي بلقب الأول في كأس فرنسا نهاية الموسم الماضي. بي اس جي من جهة يستهل رحلة الدفاع عن اللقب المحلية في 23 من الشهر على أرضه في مواجهة رين في إسبانيا انطلاق الليغا في أسبوع توزع جميع مبارياته بين 15 و27 من الشهر أسبوع أول إذن في البطولة الإسبانية وفوز إشبيلية وألبس في أول أيام البطولة السيفية فاز بهدفين مقابل هدف على رايو فايكانو ألبس بثلاثي على الختافي إسبانيا وثلاثي على ليفانتي مع تعادل سانتاندير مع فيريال. أتلتيكو مدريد يلعب في 19 من الشهر مع مالاغا ريال مدريد في 26 من الشهر مع سوسيداد وبرشلونة في 27 من الشهر وأتلتيكو مدريد إذن يلعب أيضا في 23 من الشهر خلال في 23 من الشهر حقا تلعب كل الجولات في الأسبوع الثاني من الأبرز برشلونة مع إلتشي الريال مع إسبانيول أتلتيكو مع فيريال بلباو مع إشبيلية.
0: ونختم مع بطولة أوروبا للسباحة.
4: تتويج السباح الفرنسي الذهبي الأولمبي ليو مارشان بذهبية البطولة ذهبية 400 متر حرة في البطولة الأوروبية إذن المقامة في باريس في ضاحية سان دوني الذهبية الثانية له في هذه البطولة نهاية 400 متر بتحقيق إذن 3:43 و14 جزء من الثانية محطم بالتالي الرقم الفرنسي وتقدم في السباق في النهاية على المجري أوليفر باباي وعلى حامل الرقم القياسي الألماني لوكاس مارتينز. مارشان كان قد توج بذهبية 200 متر فراش الجمعة الماضي في ذات البطولة. إليك أجر
0: صدام صديق، شكرا جزيلا لك.

0: ضيف مونتي كارلو الدولي اليوم هو الأستاذ محمد صالح، الباحث في الشأن الأفريقي ومدير المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات السياسية. أهلا وسهلا بك عبر أثير مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة وشكرا لمستمعي مونتي كارلو.
0: تشهد مدينة بيدوى العاصمة الإدارية لولاية جنوب غرب السودان مواجهات عنيفة بين القوات الاتحادية ومسلحين موالين للرئيس السابق للولاية في أحدث فصول الصراع بين موغاديشو وبعض القوى الإقليمية. أبدأ من بيدوى وما يحدث فيها تحديدا، وهل نحن أمام محاولة من القوات الموالية للرئيس السابق لولاية جنوب غرب السودان لاستعادة المدينة، أم أن المواجهات أوسع من مجرد صراع على السيطرة عليها؟
1: أعتقد أن ما جرى منذ صباح أمس واليوم هو يعني محاولة لجس النبض من قبل القوات التابعة والموالية لوالي ولاية جنوب غرب الصومال السابق السيد عبد العزيز لفت، وهي القوات أصلا لم تكن بعيدة من مدينة بيدوى، ولكن هو في سياق محاولة جس نبض القوات الفيدرالية ما إذا كانت ممسكة بتلابيب الأمر أم لا. غير ذلك أن المسألة في بيدوى كانت محسومة جدا، حيث تستتب فيها الأعضاء الإدارية بشكل كامل، ليس فيها فراغ، ولكن هي محاولة يجب قراءتها كذلك في سياق الوضع الصومالي بشكل عام، حيث تتضخم الأوضاع الولائية والإقليمية على حساب المركز منذ أن سقطت الحكومة الصومالية في بداية التسعينات إلى اليوم. الحكومة الفيدرالية والمركز يعاني إشكال حقيقي في التعامل مع الأطراف.
0: القوات الاتحادية سيطرت على بيدوى في مارس الماضي، وأعقب ذلك استقالة ليفتاغارين بعد خلاف حاد مع الحكومة المركزية. جذور هذا الصراع وقيادة ولاية جنوب غرب الصومال، ولماذا تحول الخلاف السياسي إلى مواجهة مسلحة؟
1: هو أصلاً الخلاف محاولة من رئيس ولاية جنوب غرب الصومال للاستمرار في الحكم بعد أن انتهت ولايته، وحاول التلفيق وتزوير الانتخابات لكي يضمن عهدة جديدة للحكم، وهذا ما رفضته الحكومة الفيدرالية، فضغطت في اتجاه إنهاء ولايته، وتم الضغط عليه حتى خرج مغاضبا وغير راضي طبعا من طبيعة الحال. يجب أيضا كذلك أن نقرأ هذا الأمر في سياق الخلافات العشائرية، يعني كل منطقة تسيطر عليها عشيرة وقبيلة معينة، فلذلك ترى أن من حقها أن تكون هي المهيمنة، لذلك تعتبر هذه الميليشيات قبلية بامتياز التي توالي عبد العزيز.
0: وبالتالي يمكن أن تنتقل هذه المواجهة إلى ولايات أخرى، خصوصا أن العلاقة بين موغاديشو وبعض الإدارات الإقليمية شهدت بدورها توترات حادة مع الحكومة الاتحادية.
1: هذا يعني يمكن توقعه في أي لحظة، خاصة في ظل مثلا وقد حدث مثلا في جوبلاند من حوالي أكثر من سنتين، جرت محاولة ولكنها يعني الحكومة الفيدرالية لم تنجح في السيطرة على الوضع في جوبلاند، فعادت السيطرة لرئيس جوبلاند الحالي. في ظل توتر حقيقة وخروج شبه كلي لمثلا ولايتي جوبلاند وبونتلاند عن السيطرة الحكومة الفيدرالية، هذا يعني يجب توقعه، خاصة في ظل توجه الرئيس الحالي الرئيس حسن الشيخ في عادة الدولة الهيبة والسيطرة للحكومة المركزية والفيدرالية، وتحفظات ورفض قاطع لرؤساء هذه الولايات. فما ذهب إليه عبد العزيز لفتاغارين هو أنه كان يحذو حذو هذه الولايات ويجعل لنفسه مركز، ومركز قوي لا تستطيع الحكومة الفيدرالية السيطرة عليه، وهو ما لم ينجح فيه.
0: طيب إلى أي مدى تستطيع الوساطات التقليدية سواء من زعماء العشائر والوجهاء أو الاتحاد الأفريقي ودول المنطقة وقف التصعيد وإعادة الطرفين إلى الحوار، ومن الذي يملك فعليا القدرة على التأثير على الطرفين؟
1: المفارقة أنه أولا مدينة بيدوى تعتبر من المدن الكبيرة في الصومال من حيث عدد السكان، كثافة سكانية عالية، يتواجد بها نازحين من مناطق متأثرة بعمل وعمليات حركة الشباب، وفيها كذلك مركز للقوات الحفظ السلام، ومركز كبير كذلك لأن هناك كثافة سكانية للمنظمات العون الإنساني. طبعا التقارير تفيد، وأنا على تواصل مع بعض الشخصيات في الحكومة الفيدرالية، الحكومة الفيدرالية الآن تملك السيطرة على بيدوى، وقد أفادني مصدر من موثوق من الحكومة الصومالية أن لديهم حتى أسرى فيهم ضباط سابقين في قوات عبد العزيز لفتاغارين، لكن إذا تفاقمت الأوضاع أنا أعتقد ما درجت عليه القوى السياسية أو الأوضاع في الصومال هو يعني وساطات من قبل زعماء العشائر النافذين في المنطقة بتولي، لكن أنا أعتقد الأمور حتى اللحظة لم تنزلق إلى هذا المستوى، والحكومة الفيدرالية لديها كامل السيطرة على المدينة.
0: أستاذ محمد صالح، الباحث في الشأن الأفريقي ومدير المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
2: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر. What can
3: anybody really Gabby Hartmann et Melissa Maria Hearn. To change the direction of Yamé et Adekun Legol.
2: Monte Carlo Doualia.
0: الخامسة والنصف مساء في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس، وهذا تذكير بأهم العناوين. نتنياهو وكوشنر يتفقان على تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها. طهران تلوح بالتصعيد في مضيق هرمز بعد انقضاء مهلة 60 يوما، وترامب يهدد عمان على خلفية ترتيبات الملاحة. في اليمن الحوثيون يستهدفون أهدافا عسكرية سعودية، وتحذير أممي من حرب واسعة. في الصومال القوات الاتحادية تستعيد السيطرة على بيدوى إثر معارك دامية مع جماعات معارضة مسلحة.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: انتهت مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران من دون اختراق حاسم، لكن انتهاء المهلة يتزامن هذه المرة مع ارتفاع غير مسبوق في سقف التهديدات حول مضيق هرمز. مسؤول إيراني كبير يقول إن طهران مستعدة للانتقال من السياسة الدفاعية إلى سياسة هجومية بالكامل وتصعيد التوتر في المضيق والمنطقة إذا انهارت المساعي الدبلوماسية، فيما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة وصولا إلى تهديد سلطنة عمان بالقصف إذا عرقلت التحركات الأمريكية في هرمز. فهل انتهت فعليا فرصة التسوية أم أن التصعيد المتبادل محاولة لتحسين شروط التفاوض؟ للنقاش أسعد باستضافة الأستاذ محمد المدحجي المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولي. أهلا بكما.
1: أهلا أهلا.
0: اسمح لي أن أبدأ معك أستاذ محمد. انتهت إذن مهلة 60 يوما من دون اتفاق نهائي، وفي الوقت نفسه نسمع من طهران حديثا عن الانتقال إلى سياسة هجومية بالكامل. هل نحن أمام إعلان فعلي عن فشل المسار الدبلوماسي؟
2: في البداية تحياتي لحضرتك يا الأستاذة هجيرة وكذلك للدكتور خطار العزيز والأستاذ المشاهدين المتابعين الأفاضل. يعني يجب ننتبه إلى أن هذه التصريحات نحن نسمعها منذ فترة من طهران، لأن طهران تستشعر أن ترامب ليس قادرا في هذه الظروف على تصعيد عسكري جديد، وهي تستغل هذه الفترة لفرض يعني شروط جديدة، فرض أجواء جديدة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. ونحن على مقربة من الانتخابات الأمريكية، حوالي 80 يوما من الآن، الانتخابات النصفية الأمريكية والتي تعتبر مصيرية بالنسبة لترامب وحزبه للفوز في هذه الانتخابات. فنحن الآن دخلنا الأجواء الانتخابية حتى في المفاوضات مع إيران، لكن الملفت كان في تصريح ترامب ضد سلطنة عمان التي هي تمثل مصالح بريطانيا بشكل وآخر في المنطقة، وتنفذ السياسات البريطانية المعروفة التي الآن تعارض بريطانيا، تعارض سياسة ترامب اتجاه إيران وتحاول أن تعرقل ما يريد فعله ترامب اتجاه إيران. فيجب أن نستنى ونرى أن كيف ستسير هذه الفترة الانتخابية والأجواء الانتخابية حتى يوم 3 نوفمبر.
0: دكتور خطار، طهران لم تغلق الباب تماما، بل تحدثت في الوقت نفسه عن مهلة إضافية من 4 أسابيع لتنفيذ الالتزامات. كيف نفهم الجمع بين منح فرصة للدبلوماسية والتهديد بالتصعيد العسكري؟
1: بالفعل نحن اليوم أمام منعطف مع انتهاء مهلة 60 يوما في مذكرة التفاهم، والتي كانت بالفعل مذكرة سوء تفاهم تخلل الكثير من عمليات الاستفزاز والعمليات العسكرية وتحركات حتى خارج نطاق الخليج ومضيق هرمز. نحن إذن أمام وضع استثنائي، وبالطبع هناك كلام عن تمديد للمهلة أو عدم تمديد. الأهم أن المأزق موجود، هو مأزق تفاوضي ومأزق في عدم القدرة على إيجاد مخرج من هذه الحرب، خاصة منذ وقف إطلاق النار الأول في 8 أبريل نيسان الماضي.
0: أستاذ محمد، يعني المستجد اللافت وأنت أتيت على ذكره هو تهديد ترامب لسلطنة عمان بالقصف إذا وقفت في طريق التحركات الأمريكية في مضيق هرمز. كيف تقرأ هذا التهديد لدولة حليفة لواشنطن، ودولة تؤدي أيضا في الوقت نفسه دور الوسيط مع إيران؟
2: يعني هذا التصريح أولا هو الثاني من نوعه وليس الأول بالنسبة لسلطنة عمان التهديد. وأنا كما أشار، سلطنة عمان على الورق هي حليفة الولايات المتحدة، لكن في الواقع هي تمثل المصالح البريطانية وليس المصالح الأمريكية. وحينما كانت بريطانيا تتفق مع الولايات المتحدة، سلطنة عمان كانت تتماشى مع السياسات الأمريكية، لكن الآن هناك خلاف واضح في كيفية التعامل مع الملف الإيراني بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وبريطانيا بشكل واضح تعرقل السياسات الأمريكية من خلال مثلا شركات التأمين البريطانية ترفض أن تصدر تراخيص لعبور عبور الناقلات النفط بحجة أن طهران تهدد مضيق باب المندب، حيث اضطرت الشركات الأمريكية لتقوم بتأمين ناقلات النفط للعبور من مضيق هرمز. فالأمور الآن في بالنسبة لسلطنة عمان، أنا أرى أن سلطنة عمان تحاول وبالتنسيق مع لندن عرقلت محاولات واشنطن لوضع إيران في زاوية حتى تقبل بالشروط الأمريكية وتوفر لإيران حلول أو خلنا نقول تخفيف الضغط الأمريكي في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تريد السيطرة على مضيق هرمز وفق استراتيجيتها العالمية للسيطرة على الممرات المائية، والتي تستعد لمواجهة محتومة بينها وبين الصين خلال السنوات القادمة. والولايات المتحدة تريد حسم ملف الممرات المائية للسيطرة عليها حتى تتحكم بحركة التجارة العالمية، والتي الصين تركز على هذه الحركة وصادرات والاقتصاد الصيني يعتمد عليها. فنحن الآن أمام هذا المشهد، وأنا أرى أن سلطنة عمان لن تسير، لا تسير بخطى واشنطن ولن تسير بهذه السهولة بالاتجاه التي تريده واشنطن.
0: وبالتالي دكتور خطار، يمكن لهذا التهديد أن يضعف الوساطة العمانية نفسها، بمعنى آخر إذا شعرت مثلا مسقط بأنها أصبحت طرفا مستهدفا بالضغط الأمريكي، يعني من يبقى قادرا على حمل الرسائل والتوسط بين واشنطن وطهران؟
1: هناك وسطاء بذلوا جهودا كبيرة، خاصة باكستان وقطر، ولكن كما أرى ليس هناك من نتيجة ملموسة. هناك نوع من مماطلة إيرانية اعتدنا عليها منذ 2003، لكن هناك أيضا حتى ضمن الإدارة الأمريكية انقسامات بين طيار ديفانس والإنعزاليين الأمريكيين من ماجا من جهة، مع الليبراليين أمثال كوشنر وويتوف الذين دون التسوية، وطيار آخر من وزير الدفاع ووزير الخارجية والدولة العميقة يسعى إلى المواجهة. أيضا إسرائيل لها دورها في الموضوع. الأهم أن هناك بالنسبة لسلطنة عمان لحظة حقيقة، هي تقول أنها تتفاوض مع إيران منذ فترة حول مسألة الممرات، ممر من جانب سلطنة عمان وممر من جانب إيران وممر في الوسط. في النهاية هذا الممر أي مضيق هرمز هو يخضع لنظام الممرات الدولية، ليس هناك من سيادة معينة لدولة عليه. الدول المشاطئة ليس لها الحق بأن تجبي رسوم مرور، بل إذا حصلت أمور اضطرارية يمكن أن تجبي رسوم خدمات. التلاعب الذي تفرضه إيران من خلال التفاوض مع سلطنة عمان هو الذي حفز الرئيس دونالد ترامب على توجيه الإنذار الثاني لسلطنة عمان، كي تستوعب تماما أن أي انخراط مع إيران فيما يسمى إدارة مضيق هرمز من دون احترام القانون الدولي. بالطبع ترامب نفسه لا يحترم كثيرا القانون الدولي. كل هذا يزيد الأمور تعقيدا ويترك مسألة المواجهة حول مضيق هرمز اختبارا مفتوحا للأسابيع القليلة القادمة وبقوة.
0: أستاذ محمد، إذا انتقلت إيران بالفعل إلى ما تسميه السياسة الهجومية بالكامل، ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك ميدانيا؟ أستاذ محمد تسمعني؟ تفضل.
2: نعم ممكن تكرمي السؤال، شكرا.
0: في حال انتقلت إيران بالفعل إلى ما تسميه السياسة الهجومية بالكامل، ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك ميدانيا؟
2: يعني بإمكان إيران تفعل باب المندب، مضيق باب المندب، ملفها ملف مضيق باب المندب، غير الميليشيات في العراق التي الآن ترفض أن تسلم أسلحتها. وبالنسبة للمضيق، إيران الآن خففت من القصف على ناقلات النفط واقتصرت القصف على ناقلات النفط من دول معينة خاصة الإمارات وشركة أدنوك. بإمكان إيران أن تزيد وتصعد من هذا القصف. فنحن أمام مشهد من نوع من خفض التصعيد الآن. وإذا حاولت إذا حاولت الولايات المتحدة أن تزعج إيران في هذا الملف، بإمكان إيران أن تصعد وتسبب مشاكل كبيرة للملاحة البحرية في هذه المنطقة.
0: دكتور خطر، ماذا عن دول الخليج؟ يعني هذه الدول تريد ضمان حرية الملاحة، لكنها في الوقت نفسه يعني ستكون أول المتضررين من مواجهة مفتوحة في المضيق. هل تستطيع هذه الدول لعب دور لخفض التصعيد، أم أنها باتت فعليا أمام خيار صعب بين واشنطن وطهران؟
1: هي أمام خيار صعب فعليا، لكن هذه الدول منذ شهر يناير كانون الثاني الماضي سعت بكل قوة ومنعت بعض المواجهات، حفزت الرئيس ترامب على وقف بعض التدخلات، لكن في النهاية يخرج هذا الصراع الآن عن نطاق السيطرة. هذه الدول تتعرض مصالحها لهجمات مباشرة، وهي أيضا تعاني من إغلاق مضيق هرمز، تضطر لاستخدام مسارات بديلة، تضغط عليها واشنطن للانخراط في المعركة ولا تنخرط، لكن وهي تؤيد في نفس الوقت الوساطات، تأخذ احتياطات مثل اتفاقية مكة الدفاعية بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. إذن هذه الدول هي في موقف الحائر ولكن والمتردد، لكن بالطبع هي في المقام الأول مع مصالحها، ومصالحها تقضي بعودة المرور الطبيعي في مضيق هرمز.
0: أستاذ محمد، إذا جمعنا انتهاء المهلة، التهديد الإيراني بالانتقال إلى سياسة هجومية، والتهديد الأمريكي لعمان، واستمرار أيضا الخلاف حول هرمز، أي سيناريوهات يبدو الأقرب الآن؟ يعني العودة إلى التفاوض تحت ضغط السلاح، أم مواجهة محدودة في المضيق، أم أننا أصبحنا فعلا أمام خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع؟
2: يعني بالفعل نحن أمام اندلاع حرب إقليمية. فقط السبب الذي يؤخر اندلاع هذه الحرب هو الانتخابات الأمريكية وحاجة ترامب لخفض أسعار النفط حتى تنخفض نسب التضخم في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، فترة الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة. وأنا أرى أن الصدام مع إيران وحرب واسعة تحسم هذا الصراع قادمة لا محالة إن فاز الديمقراطيون. أنا أرى أن هذه الحرب قادمة قبل نهاية هذا العام، وإن فاز الجمهوريون قد تتأخر هذه الحرب قليلا إلى فبراير أو مارس القادم، نظرا للأحوال الجوية الأفضل للقيام بمثل هذه العملية. ففي نهاية المطاف نحن أمام هذا المشهد، وأنا لا أرى أي حظوظ لنجاح مثل هذه المفاوضات، لأن الولايات المتحدة قد حسمت موقفها للسيطرة على مضيق هرمز ما لا تقبل به إيران، فالأمور تتجه إلى التصعيد.
0: أستاذ محمد المدحجي، المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. شكرا.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: غيناو اي أمارا بورتاندو. سليمة شيكا.
3: كارلو دوليا.
0: أنتم في الاستماع إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية، حين موعدكم مع أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية، أعدها كالعادة المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، تستعد الولايات المتحدة لفتح جبهة اقتصادية أكثر شدة ضد إيران، بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستكشف خلال الأسبوع المقبل عن إجراءات اقتصادية ضد إيران، قال إنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي للدول. ما المقصود بالإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة التي تتحدث عنها واشنطن؟
5: تحية طيبة للجميع. حتى الآن لم تكشف الإدارة الأمريكية عن تفاصيل الإجراءات، ولذلك لا يمكن القول أنها عقوبات محددة تم إقرارها بالفعل من قبل الخزانة الأمريكية والجهات الأمريكية الأخرى، لكن تصريحات وزير الخزانة تشير إلى أن واشنطن تريد الانتقال من العقوبات التقليدية على إيران إلى محاولة عزل الشبكة الاقتصادية التي تربط إيران بالعالم الخارجي. خلال الأشهر الماضية بدأت وزارة الخزانة في فعليا باستهداف شبكات صيرفة وتمويل غير رسمية والشركات التي تساعد إيران على تحويل العملات، إضافة إلى منصات العملات المشفرة وشبكات ما يسمى المصارف الظلية التي تستخدمها طهران لنقل الأموال وتجاوز النظام المالي التقليدي. في يونيو مثلا قالت خزانة الأمريكية إن منصة نوبيتكس أكبر منصة إيرانية للأصول الرقمية كانت تستحوذ على أكثر من نصف التدفقات الرقمية إلى إيران خلال عام 2025، لكن الخطوة الأكثر قوة هي إذا قررت واشنطن الذهاب أبعد من ذلك، ستتعلق المسألة ربما بتوسيع العقوبات الثانوية بحيث لا تستهدف إيران فقط وإنما البنوك وشركات الشحن والمصافي والتجار في الدول التي تستمر في شراء النفط الإيراني أو التي تسهل عمليات المدفوعات إلى إيران. هذا الاحتمال مهم تحديدا بالنسبة للصين وحتى بعض الجهات في الهند وجنوب شرق آسيا. هذه الجهات كانت السوق الرئيسي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافيشو غادة الخليل، مايا صباح.

0: وسهلا فيكم كافي شو بالساعة الأخيرة الآن، ومر الوقت بسرعة
1: مر بسرعة بين الأخبار وبين اللقاءات والأغاني وجديد الأغنيات أيضا وجديد الفنانين
0: وجديد الضيوف. ككل يوم في كافي شو نكون بمساحة حرة مع الصحفي، وهو أيضا ناشط كذلك جمال العمر، كمان قصته حلوة، غير أنه هو بيعمل مبادرة سينما الريف. بوقت الثورة كان عم بيصور أفلام، ولكن كان باسم مستعار، يعني هو هلأ منعرفه جمال العمر، بس هو كان باسم آخر تماما، يعني حتى ما يلقى القبض عليه. وطبعا القصة بنعرفها،
1: نعرف كل شيء. صعب الواحد فعلا يكون متخفي، بس انه عنده رسالة بده يوصلها رغم كل ذلك.
0: فمنتمنى السلامة للجميع، واكيد ننطلق بأغنية قبل ان ننتقل الى فقرات اخرى.

0: ومن كافي شو إلى مراسي معنا زميلتنا ميشا خليل بالاستوديو. صباح الخير ميشا.
1: صباح النور.
2: صباح النور ميشا.
1: مثل كل نهار دنين يعني.
2: بجي منيح نشيطة بعد كمية منيح.
1: بلتقى بالناس مثلا بتعرفوا الزملاء بالأسانسور أو يعني
0: كله راجع.
1: كله راجع فبسألوني كيفك اليوم كيفك اليوم مثل كل نهار دنين يعني كل العالم بيقولوا مثل كل نهار
2: اليوم
1: تنين.
2: شفت ميشا كنت عم قلها لمايا في منهم راجعين من الإجازة فهني هلا يعني تصوري رجعتهم أو عودتهم بعد أسبوعين ثلاثة فشوفي الصعوبة بقى.
1: أول أسبوع بيكون كتير صعب لأنه بتكوني أنت خلص يعني بتعدي عن الإذاعة لمدة ثلاث أسابيع.
0: نعم.
1: حتى الشغل ما بتعودي تتذكري
0: ففجأة العودة إلى الواقع
1: العودة إلى الواقع المرير
2: وبتنسيهم بعد يومين
1: بالفعل
2: بتنسي كل الراحة. اليوم شو عنا؟
1: عنا اليوم مرسيين، مرسى مصري ومرسى لبناني. خلينا نروح على القاهرة أول شيء، ورح نحكي اليوم مع عمر قناوي مدير التطوير في دار الثقافة الجديدة، هي دار نشر مختلفة شوي عن دور النشر التقليدية، لأنه أطلقت بالتعاون مع أسرة الكاتب الروائي الراحل صنع الله إبراهيم جائزة تحمل اسمه، جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية، مبادرة طبعا حلوة وطبعا إلى ثقلة أيضا في المجال الأدبي، انطلقت في يعني تاريخ ميلاد صنع الله إبراهيم، ورح تكون كل عام يعني إطلاق بهالذكرى ذكرى ميلاده، إطلاق يعني الإفصاح عن الفائزين بهالجائزة في كل عام بنفس التاريخ.
2: يعني هذه الدورة الأولى،
1: يعني هل هن أطلقوا الجائزة وقالوا أنه شو رح تكون النسخة الأولى منها رح تكون في أغسطس من عام 2027 مع طبعا أول الفائزين بهذه الجائزة. المرسى اللبناني رح يكون مع طارق حداد اللي هو مصور فوتوغرافي لبناني، عنده معرض في جاليري تانيت في بيروت بيستمر حتى الرابع من سبتمبر واسمه أقرب ما يكون. والحلو بهيدا المعرض أنه هو بين الفلسفة وبين التصوير الفوتوغرافي، وكيف أنه من خلال أوقات كتير صور منشوفها فيها نوع من التجريد، هي بتكون صور فوتوغرافية حقيقية يعني مثلا مناظر طبيعية، ولكن هو بيصورها بطريقة منتسائل أمام صورة، هل هي تركيب فوتوشوب، هل هو مثلا عملها من يعني عدة أشياء مركبة ترتيب، أم هو فعلا منظر صورة طبيعي. وكله هيدا تساؤل عن الصورة المتخيلة من ذكرياتنا. يعني عنا ذكرى معينة ما بتبقى مثل ما هي، إنما طبعا مع العمر مع التجربة مع النسيان كمان إنه كيف تتغير وكيف إنه ممكن نرجع نركبها يعني شوي
2: حلو فلفيزيك يا زبدك.
1: نعم حلو فيها حلو. كمان نوع من خصوصي إنه هو سافر وبرم وعاش برات لبنان، وكيف إنه حنينه للبنان وذكرياته بلبنان تحديدا مع البحر هي اللي دفعت في انه يعمل هيدا المعرض اقرب ما يكون، اذا في جاليري تانيت في بيروت،
2: اذا عند 12:16 ميشا خليل
1: بالتوقيت الفرنسي، والى اللقاء بعد قليل.
0: شكرا ميشا.
3: جديد الاصدارات،
0: الى جديد الاصدارات، وماذا لدينا من جديد
2: اليوم؟ رح نروح بعد قليل مثل ما قالت ميشا، رح نروح بعد ثواني إلى الأغنية الجديدة وحشاني، الأغنية التي سنستمع إليها من الفنان مسلم، وهي كتير رومانسية لذلك عم نسمعها هلأ بهالأجواء، ولكن هي ضمن ألبوم صيفي عم يصدر منه أغنية وراء الثانية، وهو الأسلوب اللي عم يتبعه أغلب الفنانين. نعم. الكلمات له لمسلم لوحشاني، وأيضا الألحان، وصور كليب مع عمر الزكي، فلنستمع إلى هذا الجديد.
0: نستمع.

0: استمعنا إلى جديد الفنان المصري مسلم وإلى جديد طارق حمدان.
1: الآن غدا. صباح الخير طارق.
2: مرحبا بك مايا، مرحبا بك غدا، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: نرحب بك مع بداية الأسبوع ومع الحلقة رقم 1 من الحلقات 5.
1: عم نعد العد.
0: إذن هون علينا.
2: في برنامج الآن غدا لدينا بعض المحطات اليوم غدا ومايا. المحطة الأولى لها علاقة بالحقوق، لها علاقة بحقوق العمال، وخصوصا في موجات الحر التي تشهدها العديد من البلدان العربية مع اشتداد طبعا موجات الحر، يواجه ملايين العمال مخاطر صحية قد تصل إلى الإجهاد الحراري والوفاة. اليوم نتساءل، هل توفر التشريعات الحالية حماية فعلية للعمال من الحر القاتل؟ وما سبل ضمان السلامة المهنية للعمال؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، مراد كتكت من المرصد العمالي الأردني من الأردن، نهيدة سعيد الهبج هي دكتورة تنضم إلينا من فرنسا من هنا، وفاء عشري منسقة برنامج المناخ والانتقال العادل في دار الخدمات النقابية والعمالية من مصر.
0: تمام. والفقرة التالية،
2: المحطة الثانية نذهب فيها إلى الأردن. موضوع استملاك أراضي الأغوار في الأردن من قبل الحكومة يثير جدلا كبيرا مايا وغادة. أعلنت الحكومة عن استملاك مساحات واسعة من أراضي منطقة غور الأردن. هل تبرر المنفعة العامة التضحية بالأراضي الزراعية؟ وهل تكفي التعويضات التي قدمت من قبل الحكومة أو ستقدم لجبر خسارة المزارعين؟ ستنضم إلينا ليلى سمرائي عضوة لجنة الدفاع عن الأغوار الجنوبية. كما ستنضم إلينا شهادة من أم حمزة، هي صاحبة أرض أعلنت الحكومة استملاك أرضها لصالح شركة البوتاس.
0: نعم، موضوع وقضية هامة.
1: نعم.
0: نعالجها إذن في الآن غدا عند 11:06.
2: ونوجه الدعوة للمستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00336443 9855. دائما تحصلون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
0: شكرا طارق.
2: شكرا.

0: الصيف اللي كمان مسجل هيك كتير
1: رومانسي
0: حلو. مروان خوري وماريلين نعمان يا دنيا نسينا أنه دعوة
1: نسينا بقى شوي صغيرة بس هيك خلينا نعيش كم يوم هيك بسلام داخلي
0: يعني حقيقة جميلة هالثنائي اللي عم بيحقق نجاح طبعا وبتعرفي مروان خوري كمان
1: أكيد.
0: ماريلين نعمان حنكون أغنية وبعدين منكون مع مساحة حرة.

0: وننتقل الآن إلى فقرتنا الأخيرة وإلى مساحتنا الحرة مع الزميلة غادة خليل.
1: كافي شو، مساحة حرة، غادة الخليل.
2: مبادرة جميلة، ثقافية، فنية، مجتمعية، سنتعرف عليها في مونتي كارلو الدولية الآن مع الصحفي جمال العمر، وهو أيضا صانع أفلام. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك ست غادة.
2: نحن يعني نحييكم على هذه المبادرة التي تحمل عنوان سينما الريف والمقامة، وتنظم في منطقة مصياف الواقعة جنوب غرب مدينة حما. فحدثنا عن انطلاق هذه الفكرة.
3: نحن من حوالي سنة تقريبا بعد ما صار فينا نرجع على بلادنا أثر سقوط النظام، أنا وزميلتي رشا شاهين كمان مخرجة أفلام سورية مقيمة بمصر، كان عندنا رغبة أنه نعرض أفلام بمدينة مصياف ونفتح باب النقاش حول المواضيع اللي بتطرحها هاي الأفلام. اجتمعنا على تأسيس مبادرة سميناها مبادرة سينما الريف بمنطقة مصياف اللي هي منطقة ريفية توقع مثل ما حكيتي غرب مدينة حما بحوالي 50 كيلومتر، وهي المنطقة هي منطقة منوعة إثنيا، منوعة دينيا، منوعة طائفيا، منوعة ثقافيا وسياسيا، لربما كانت بعيدة عن الأثر المباشر للحرب اللي شنها النظام بعد 2011، إلا أنه هي إلها يعني باع طويل بالعمل السياسي والثقافي في المدينة. ونحن عندما كنا أطفال كنا جدا مهتمين بالعمل بالمسرح، بالفن، بالموسيقى، لذلك جبنا معنا خبراتنا ومعارفنا اللي طورناها يعني بعد 2011، وأسسنا هاي المبادرة وبدأنا بتعريف الناس بالسينما السورية اللي كانت ممنوعة من العرض بشكل أساسي خلال فترة حكم البعث. باشرنا بعروض أفلام وثائقية وروائية بشكل أساسي، ركزنا فيها على العروض الأفلام السورية، ولكن أيضا فتحنا الباب لبعض الأفلام العربية الأخرى، الأفلام الأردنية، الأفلام الفلسطينية. طورت المبادرة مع الوقت، صار عندنا فريق من المتطوعين، وبعد سنة من العمل أعلننا عن انطلاق الدورة الأولى من أيام مصياف السينمائية، واللي هي كانت تظاهرة سينمائية قدرنا فيها أن نعرض خلال 7 أيام في مدينة مصياف وثلاث قرى إضافية جولة من الأفلام الهام حقيقة، بالإضافة لبعض الأنشطة الجانبية التقينا فيها مع الجمهور، والتقينا فيها أيضا مع صناع الأفلام اللي كانوا معنا بشكل شخصي أو كانوا معنا عبر اتصالات الفيديو. بتمنى أكون وضحت هيك بشكل مختصر عن طبيعة هاي المبادرة.
2: كتير جميلة هذه المبادرة، وخصوصا ذكرت في البداية ثقافية، فنية، مجتمعية، يعني كمان أهميتها إنكم عم تجمعوا الناس في موقع هو ليس صالة سينما، يعني ما يتاح لكم عم تعرضوا فيها هذه الأفلام، وعم يعقب العرض أيضا نقاش مع الناس. خبرنا عن هذا الجو الذي يعقب النقاش.
3: صحيح تماما، الهدف من عروض الأفلام مو فقط الترفيه، مو فقط تغيير جو، مو فقط تعريف الناس بالسينما، وإنما فتح باب النقاش حول المواضيع اللي بتطرحها هاي الأفلام، من أفلام القديمة السورية أحلام المدينة، الفهد، إلى الأفلام السورية الجديدة فارس الحلو، حكاية ممثل خرج عن النص، إلى فيلم عيوني اللي سلط الضوء على قضية المعتقلين السوريين، إلى فيلم إن شاء الله ولد اللي بيحكي عن معاناة المرأة العربية في منطقتنا. الحقيقة يعني جزء مهم من هاي الفعالية عم يعني بيكون بعد نهاية هذا الفيلم، عادة عم نبقى مدة نصف ساعة إلى ساعة وعم نفتح باب النقاش مع الجمهور، عم نحاول نستضيف صانع الفيلم أو ممثلين موجودين فيه نتناقش حول الموضوع اللي طرحه الفيلم. على سبيل المثال فيلم فارس الحلو حكاية ممثل خرج عن النص، استضفنا الممثل السوري فارس الحلو بالإضافة للمخرج رامي فرح، وناقشنا معاهم كيف النظام السوري تعامل مع الممثلين السوريين اللي عارضوه بعد بداية الثورة وطبيعة التهديدات اللي تعرضوها، وكيف انتقل ممثل مثل فارس الحلو اللي هو يعني قبل منطقة قريبة من مصياف إلى فرنسا وعاش تجربة النزوح والاغتراب، واليوم كيف عم يقرأ المشهد السوري بعد سقوط النظام. بأفلام أخرى مثلا مثل فيلم إن شاء الله ولد كان في نقاش حول واقع المرأة العربية، الفيلم بيناقش واقع مرأة أردنية بعد ما تفقد زوجها تبلش تعاني من مسائل تتعلق بالإرث والقوانين اللي قد تكون ظالمة لواقع المرأة العربية. ممكن الأفلام تكون عم تغطي قضايا عالمية أو إقليمية، ولكنها هي بتنعكس بشكل مباشر على واقعنا السوري، وعم نستغل هاي الفرصة المتاحة اليوم، مساحة الحرية الأوسع من أيام النظام السابق، لنتناقش مع الناس ونفتح باب الحوار، يعني نطور من فهمنا والمعاني اللي ممكن الأفلام هي عم تحاول تقدمها. بشكل أساسي صار جزء محوري من عملية عرض الفيلم هو النقاش، فلذلك نحن ما بنعتبر حالنا على سبيل المثال سينما تجارية أو سينما ترفيهية، لا، نحن بنحاول نخلق هاي الحالة الحوارية والاجتماعية. الناس عم تكون جدا سعيدة للأمانة في هاي النقاشات، لأنه عم تعمق فهمهم وفهمنا جميعا للفيلم، وأيضا عم نشوف قديش نحن حتى لو رحنا أخذنا فيلم فلسطيني مثلا مصور بالداخل الفلسطيني، قديش عم يكون بيغطي جوانب من واقعنا السوري المعقد مثل ما بتعرفي.
2: جمال عمر، أخذتوا أفلام لمخرجين معروفين، نبيل المالح، محمد الملص، عمر أميرة لاي. اليوم في جيل جديد يرى الواقع وناقش ونقل صورة على الأرض مختلفة عن الجيل الماضي. كمتابع لهؤلاء الشباب، شو اليوم قدموا هؤلاء الشباب المخرجون، وخصوصا إذا كانت أفلام وثائقية مختلفة؟
3: يعني نحن بعد الثورة السورية شهدنا موجة من الأفلام الوثائقية السورية اللي وصلت إلى الأوسكار مع فيلم فور سما، ذا كيف، وأفلام أخرى انشهرت وتم إنتاجها على مستوى عالمي. هي كانت المرحلة الثانية خلينا نقول من أفلام المخرجين صناع السينما السورية مثل عمر إمري لاي، مثل أسامة محمد، مثل هالة العبد الله اللي كان لنا فرصة كمان نستضيفها عنا بمصياف مع عرض فيلمها، يعني اللي هو بيحكي عن عمر إمري لاي. تجربة صناع السينما الكبار اللي كانوا بالفترة الثمانينات التسعينات تختلف عن تجربة صناعة سينما الشباب اللي برزوا مع بدء الثورة السورية، كونه كان تجربة صناع الأفلام والمخرجين عم يشتغلوا ضمن وسط مراقب من قبل السلطات الأمنية، بينما صناع الأفلام ما بعد 2011 اشتغلوا بواقع ثورة وحراك شعبي ضد النظام، كان معهم مساحة أوسع لتغطيه قضايا شديده الحساسيه والخطوره، مثل مثلا الحصار في حلب مع فيلم فور سما، مثل الحياه داخل مشفى ميداني تحت الارض في الغوطه الشرقيه مثل فيلم ذا كيف، مثل فيلم ليتل بالستاين، فلسطين الصغرى، اللي غطى الحياه اليوميه في مخيم اليرموك. أعتقد أنه هي الموجة الجديدة من المخرجين وتيح لها فرص ووصول أعلى، وكان في اهتمام طبعا عالمي من صناع السينما ومن وسائل الإعلام ومن شركات الإنتاج والتوزيع بالوضع السوري بعد 2011. هذا الشيء أتاح للسينما السورية بأنه توصل مثل ما خبرنا سابقا، ولكن بالنهاية صناعة السينما يعني اليوم عم تواجه صعوبات ومعوقات. كل صناع الأفلام اللي عم يشتغلوا بهذا المجال عم بيعانوا إلى حد بعيد للحصول على تمويل، الحصول على دعم لإنتاج أفلامهم. عسى أنه اليوم بعد سقوط النظام يكون في اهتمام بهي الصناعة، لأنه هي الصناعة تحتاج مال وتحتاج اهتمام وتحتاج بنية تحتية وتحتاج خبراء بكل المجالات، من ممثلين، من تقنيين، من كتاب سيناريو، من مخرجين. لذلك نتمنى أنه يكون في مساحة اليوم مثل ما أتيح لأن الفرصة أنه نشتغل لتأسيس مبادرة سينمائية. نتمنى أيضا أن نتاح الفرصة لأنه ولغيرنا لإنتاج أفلام توصل إلى العالمية ضمن هذا الواقع الصعب واللي فيه تحديات كبيرة.
2: طبعا بما أنك ذكرت بعض الأسماء، هناك في مبادرة سينما الريف كان في تكريم للفنان التشكيلي والمصور نزار شاهين. الحقيقة أنا شاهدت الفيلم اللي تم تكريمه، واللي لفتني أنه بمصياف كان في سينما واحدة كانت للأفلام التجارية، وبعدين تم تأسيس نادي السينما تقريبا قبل نهاية الثمانينيات. ولكن اللي أيضا يلفت أنه بما أنه كانت هي أفلام يسارية الهوى، فكان هناك مراقب كما يقول نزار شاهين يراقب الأفلام، عنصر أمن يعني تابع للسلطة، ولا يفقه من هذا الفيلم شيء، فكان هو يضطر إلى كتابة تقرير عن الفيلم وإعطائه لعنصر الأمن. وطبعا أغلقت كل هذه النوادي اللي فيها كانت أفلام مراقبة، ولكن فيها شوي كان من الآراء. ماذا اليوم عن الأمل في سينما جديدة بهذه المنطقة تحديدا؟
3: نحن محكومين بالأمل أنه نصارع وندافع ونزاحم لتطوير واقع العمل السينمائي بسوريا، ولكن نحن بمرحلة لسه غير واضحة المعالم، مرحلة انتقالية على المستوى السياسي، على المستوى صناعة السينما في سوريا ما كان في صناعة سينما بالمعنى الاحترافي بالمعنى الانتاجي اللي بيشبه الحالة المصرية على سبيل المثال أو بعض دول الخليج اللي اليوم عم تمشي بهذا الاتجاه. عندنا أمل ولكن نفس الوقت في تحديات ومصاعب للأمانة ما فينا نتخطاها ونتجاوزها. على سبيل المثال التجربة اللي عاشها الأستاذ نزار أو نادي مصياف السينمائي في سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي عانت من مشاكل رقابية ومن مشاكل تتعلق بالمتابعة الأمنية. فنحن لليوم الوضع فينا نقول أنه مقبول. عادة نحن ما نطلب يعني موافقات قبل عروضنا بطبيعة الحال بدون خوض بالتفاصيل، ولكن على مستوى الصناعة فإنه الأمر معقد أكثر للأمانة، كونه بالنهاية الأفلام اللي عم نحكي عن الرغبة بإنتاجها أو العمل عليها هي أفلام يعني غالبا بتكون جادة، غالبا بتناقش قضايا حساسة ومصيرية وتعني كل الناس. على سبيل المثال يوم المسألة الطائفية كيف ممكن يتم مقاربتها سينمائيا بواقع شديد الاحتقان، شديد الحساسية تجاه هاي المسألة، بواقع اليوم صار السوشيال ميديا قادر على يعني قلب الطاولة في بين لحظة وأخرى، تأثر الناس عم بيكون مباشر مع كل هاي الأخبار والأحداث اللي بتصير بين الحين والآخر. يعني فينا نقول أنه ما زلنا يعني نتلمس الخطوات الأولى في عالم صناعة السينما ما بعد سقوط النظام. نتمنى ولازم نسعى فعليا إلى أنه السقف ما يكون محدود مثل ما كان أيام النظام السابق، ولكن طبعا مدركين تماما للتحديات وممكن طبيعة السلطة الحاكمة، وجود تيارات مثل ما كلنا بنعرف يعني متطرفة أو تيارات متشددة راح تكون بطبيعة الحال في المقلب الآخر يعني في مواجهة سينما حرة ومستقلة.
2: جمال عمر، نتوقف الآن مع استراحة قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني المتعلق بك شخصيا.

0: نتابع مع ضيفنا الصحفي وصانع الأفلام السوري جمال العمر هذا الجزء من الحوار، لأتوقف الآن عند تجربته الشخصية. جمال، خرجت طبعا من مصياف نتيجة الحرب، نتيجة الثورة، وعدت إليها بعد غياب 13 عام. خبرنا كيف كانت هذه العودة؟
1: العودة كانت يعني سينمائية.
0: وشفت أنه صورت يعني سينمائيا كيف كانت العودة، كانوا عم بيصوروك أنت والأهل والموجودين في المدينة.
1: صحيح، أنا غادرت مصياف ببداية الثورة. أصلاً أنا كنت عايش في بيروت عم بدرس إعلام، وخلال الثورة من اليوم الأول يعني شاركت بتوثيق الأحداث يعني انضميت إلى الثورة كمتظاهر وكمصور، ومن ثم تعرضت لاعتقالات. تركت مدينة مصياف بعد خروجي من المعتقل بالمرة الثانية بآب 2012، ولم أعد إلا أيام بعد سقوط النظام، وعشت تجربة الحصار في جنوب دمشق، ثم عشت تجربة المنفى في تركيا وبريطانيا. فكانت العودة بالنسبة لي هي ختام رحلة، وهي بداية رحلة جديدة للأمانة. ختام رحلة كان فيها الكثير من السعادة والرضا والامتنان والفخر، يعني الفخر بالثورة والفخر بشباب وصبايا الثورة اللي قدموا حياتهم يعني في سبيل هاي اللحظة. ولكن أيضا كان في غصة عميقة جدا، لأنه في كثير ناس من أصدقائنا ومن أقاربنا ومن أحبابنا يعني ما قدروا يرجعوا، من بينهم ابن عمي كمان الناشط الإعلامي محمد العمر، اللي هو أيضا اشتغل بمجال صناعة الأفلام وصور بعض الأفلام القصيرة لصالح تلفزيونات خلال الثورة، اللي أدى لاعتقاله على إيد النظام، وفيما بعد خروجه كمل مسيرته واختطف على يد داعش. نحن قبل يومين من ذكرى اختطافه الـ13 بتذكروا وبتذكر كل هالشباب من النشطاء الإعلاميين اللي هنن صناع سينما شباب كان عندهم حلم وطموح واشتغلوا على أرض الواقع لنقل معاناة الناس، ولكن للأسف يعني خطفهم القدر إما على إيد النظام إما على إيد داعش إما على إيد جماعات أخرى. العودة كانت ناقصة، في ثقوب بالذاكرة، في ثقوب بالقلب، في جروح عميقة ما ممكن إنه تنشفها. نحن اليوم ماشيين على خطاهن، عم نمني النفس إنه أتيح لنا إنه عشنا حتى هاي اللحظة، وأن هاي اللحظة لازم نستغلها بأقصى ما ممكن لحتى نخلي ذكراهن، لأنه هو هذا الطريق اللي مشوا فيه. يعني كان محمد لو أنه عايش رح يكون أكيد جزء من حالة سينما الريف، كان ممكن يكون مدريتر، كان ممكن يكون منظم الفعالية على أرض الميدان، كان ممكن يكون إعلامي، كان ممكن يكون جزء من، مش بالضرورة سينما الريف، جزء من الحالة الإعلامية والسينمائية بسوريا. يعني بتذكرهم للشباب والصبايا ومنقول أنه يعني إن شاء الله نكون بعدنا على خطاهن، إن شاء الله نكون هاي المشاريع اللي عم نشتغلها يعني دائمة التذكير بقضيتهم، دائمة التذكير بالمعاناة اللي عاشوها، دائمة التذكير بهي النضالات اللي دفعوا من أجلها ومن أجل حرية الناس، حياتهم ومستقبلهم وأحلامهم.
0: تحية لك جمال العمر، إنك عم تحكي باسم الآخر أكثر ما عم تحكي باسمك أنت، اللي كمان غادر وتنقل في أماكن عديدة وفي مدن مختلفة عن ثقافتك وحضارتك. ماذا قدمت لك هذه المدن اللي ذهبت إليها وأنت الخارج من منطقة يعني كانت هي قبل الثورة حتى محاصرة، يعني ما عندكم هالاطلاع الكبير، هالمساحة الحرية الكبيرة؟ هل كانت صدمة؟ هل كانت غنى؟ وكيف قدرت تأقلمت مع كل هذه الأماكن؟
1: يعني خروجي من سوريا كان نوعي، كان بعد تجربة شديدة استثنائية عشتها في حصار جنوب دمشق. أنا خرجت من مدينة مصياف قبل الثورة بهدف الدراسة، ولكن بعد الثورة كان القرار مختلف، كان قرار لا عودة عنه، وكان قرار بيعني أنه أنا ما فيني أرجع على هاي المدينة. عشت تجربة طويلة بسنوات الثورة، تنقلت فيها بين أحياء وبين مدن وبين مناطق مختلفة عني ثقافيا، مختلفة عني سياسيا، مختلفة عني اجتماعيا. هذا الشيء كان عم بيطور حالة التأقلم والتكيف الذاتي مع المحيط. هذا الأمر اللي ساعدني فعليا بعد التهجير والنزوح بمنتصف 2018 ومغادرتي سوريا إلى تركيا، وعايشي في مدينة أسطورية مثل إسطنبول، أنه أتأقلم بطريقة أسهل من الآخرين. ولكن نفس الوقت كان في تحديات ومصاعب تتعلق باللغة، تتعلق بالتواصل، تتعلق أيضا بكيفية التعامل مع ارتفاع وزيادة مستوى العنصرية اللي كان في تركيا بتلك الفترة اللي أنا طلعت فيها. للأمانة من الممكن دائما تفكيك يعني كل هاي المصاعب اللي بتواجه الإنسان بحياته بمدينة مثل إسطنبول. كان علينا نرجع نتأقلم مع الحياة الطبيعية يعني خارجين من مدينة كنا يعني عايشين فيها بحصار لمدة 6 سنوات إلى مدينة مثل اسطنبول، مدينة الأنوار ومدينة الشوارع المزدحمة ومدينة الأسواق المكتظة ومدينة الجوامع، مدينة اللي فيها الشرق والغرب، مدينة اللي فيها الإسلام والمسيحية، المدينة اللي فيها يعني عمق تاريخي يعني ضارب جذوره في التاريخ. كان الوقوف أمام هاي الأسوار هاي المدينة يعني بيدفع النفس لحتى تشفل للأمانة ولحتى يعني تنظر ببهاء تجاه هذا العمق التاريخي والحداثي اللي وصلت لها هاي المدينة. بالنهاية أكيد بيبقى في وسط محيط أصدقاء عائلة أقارب بيخففوا من المعاناة اللي بيعيشها المغترب أو المهجر أو المنفي. أمر مشابه أيضا للي عشته بعد ما طلعت على مانشستر ببريطانيا لدراسة الماجستير، كان الواقع مختلف تماما. يعني أنا أول ما وصلت على بريطانيا شعرت وكأني داخل مشهد سينمائي، الشوارع، البيوت، الأشجار، الخضار، تعامل الناس، كان الشعور أصعب للأمانة. الوضع في تركيا شوي قريب اجتماعيا وثقافيا من الوضع في سوريا، أما الوضع في بريطانيا فهو مختلف جذريا. يعني على طول الطريق حظيت بناس رائعين للأمانة بخلال دراستي بجامعة مانشستر، كان في دائما احتضان ورعاية، هذا الشيء خفف من وطأة المعاناة.
0: نعم.
1: وأنا دائما كنت حامل هالحكاية معي.
0: هل ستنقلها يا ترى إلى فيلم؟
1: أنا صار لي فترة عم بشتغل على فيلم وثائقي طويل عن تجربتي بالثورة، عن
0: نعم.
1: حكاية جمال اللي صار مطر، طبعا مطر إسماعيل هو اسم الحركي اللي كانت الناس تعرفني فيه طوال الثورة السورية، واللي كشفت عنه مع سقوط النظام، كشفت من هو شخصية مطر إسماعيل. فالفيلم نعم بيحكي عن جمال اللي صار مطر، ترك مصياف وراح على الحصار، عاش تجربة المنفى، ومن ثم بعد السقوط عاد إلى سوريا ليتتبع يعني هذا الحلم، حلم الحرية، حلم دولة مدنية ديمقراطية، ليتتبع على الأرض آثار الحرب والمعاناة، معاناة الناس اللي ما انتهت، واللي كنا ظانين أنه بسقوط النظام ممكن الناس ترتاح، والشيء اللي للآن يعني فعليا ما شفناه بطبيعة الحال نتيجة التحديات اليومية اللي عم تعيشها الناس. فنعم في فيلم عم بشتغل عليه للأمانة، عم نواجه المصاعب اللي بواجهوها صناع
0: العادي.
1: السينما السوريين
0: أكيد
1: في
0: أكيد
1: محاولة
0: إيجاد
1: تماما.
0: كل المساعدات والإنتاج. جمال عمر، نعود إلى مبادرتكم سينما الريف. مثل ما قلنا هذه المبادرة الجميلة اللي انطلقت وصار عمرها سنة الآن، كيف متخيلين مستقبل هذه المبادرة للاستمرار فيها، وخصوصا أنه من نقول يعني كمان هي سينما متنقلة عم بتكون، صح؟
1: نعم هي سينما متنقلة انطلقت من مصياف، ولكن هدفها أنه تطلع على الريف، والأمر اللي صار مع أيام مصياف السينمائية نحن مستمرين بعملنا بعروضنا الشبه الدورية. في عنا شوية مصاعب تتعلق بالأماكن، أماكن العروض عم نواجه صعوبة بإيجاد مكان مناسب لتثبيت مكان العرض فيه، بدنا نضل نحاول حتى نوصل لهيك مكان. وبنفس الوقت صارت علاقتنا مع الريف أسهل، وبالتالي بالفترة القادمة مهتمين بأنه نطلع على الريف نعرض أفلام ونخلق حالة من الحوار بين المدينة والريف، ممكن تساهم بالسلم الأهلي، ممكن تساهم ب يعني تبديد المخاوف المتوهمة حول الواقع السياسي أو الأمني بالبلد. يعني مستمرين عم نطور فريق العمل اللي صار موجود، يعني عم تحول العمل معه لشكل أكثر احترافية. نحن هلأ ببلد جديد عم يولد من جديد، لذلك الأمل والتفاؤل والإرادة والرؤية الواضحة رح توصلنا لمكان نتمناه ونحلم فيه، ولكن مقدرين تماما يعني حجم الصعوبات والتحديات بالواقع على كل المستويات.
0: هذا ما نتمناه لكم، إن كان لك أو المخرج رشا شاهين وكل المتطوعين في هذه المبادرة الجميلة سينما الريف، وأيضا بانتظار الفيلم اللي نأمل أن يرى قريبا النور. المهم أنكم تبقوا بخير، وتبقوا أيضا خير من يعمل للغير في سبيل الثقافة والفن والسينما والمجتمع. شكرا جمال العمر. سنتوقف الآن مع استراحة، حنكون الأغنية الآن من اختيارك لأنه ربما قد ترتبط بما تحدثنا عنه.
1: شكرا كثير لتحت هاي الفرصة وهي الفكرة. بصراحة اليوم مثل ما حكيت أنا سابقا بتحل الذكرى 13 لاختطاف ابن عمي محمد لعمر على إيد داعش مع خطيبته سمر صالح. محمد كان يحب غنية الشيخ إمام يا ولدي، وكان في بيت من أبياتها بيغني بشكل دائم وبيحطه يعني على سكايب تبعه على وسائل التواصل، فبحب أسمع هاي الغنية. يعني هيك بتمنى أن كل الناس وهي عم تسمعها معي تتذكر محمد وتتذكر سمر وتتذكر الشباب والصبايا اللي يعني اللي راحوا وما رجعوا.
0: نعم، وهو ما سنختم به جمال عمر. شكرا جزيلا لحديثك إلى مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا غادة، يعطيك ألف عافية.
2: يا ولدي

وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.